مؤمنين. قالت فانتبهت من نومي مرعوبة وحدثت بذلك زوجي، فقال قومي إلى خليفة ابن عتاب يفسر لك هذا المنام. قالت فأتيت إليه وقصصت عليه هذا المنام، فقال الشجرة إبراهيم الخليل والنجوم الزاهرة هم الأنبياء من أولاده والنجمة الفاخرة التي على ضوءها على الكل، فهو نبي يظهر في هذا الزمان يكسر الأوثان ويعبد الرحمن، وأما سقوطها في حجرك فسوف تلدينه وسيعلو مكانه وينتشر في المشرق والمغرب برهانه. فرجعت إلى منزلي فرحة مسرورة، ومرض عبد الله ومات بالمدينة، ولآمنة 6 أشهر وهي حامل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات عبد الله وكان عمره 18 سنة كما صححه الحافظ العلائي. ولما مات ضجت

كريما. قال الله تعالى: يا ملائكتي أنا أولى بحفظه من أمه وأبيه، وأنا خالقه ورازقه ومربيه ومظفره على أعادي، ولي تدبير ذلك وأنا على كل شيء قدير. ولما حملت آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر صفاء يقينها، وانطوت الأحشاء على جنينها، وسطع نور محمد صلى الله عليه وسلم على جبينها. قالت آمنة: لما كان أول شهر من شهوري شهر الله رجب، فبينما أنا ذات ليلة إذ دخل علي رجل حسن الوجه طيب الرائحة، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: مرحبا مرحبا بك يا محمد. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا آدم صلى الله عليه وسلم. فقلت: وما تريد يا أبا البشر؟ قال: أبشري يا آمنة بسيد البشر وفخر ربيعة ومضر، ومن ينشق له القمر ويسلم عليه الحجر ويسعى إلى خدمته الشجر. فلما كان في الشهر الثاني دخل علي رجل جليل القدر، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا صفوة الله. قلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا شيث صلى الله عليه وسلم. قلت: وما تريد يا شيث؟ قال: أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي الكريم والسيد العظيم، الضب له يكلم والحجر عليه يسلم. فلما كان في الشهر الثالث دخل علي رجل له سكينة ووقار، وعليه ضياء وأنوار، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: السلام عليك يا مزمل، السلام عليك يا مدثر. قلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا النبي إدريس صلى الله عليه وسلم. فقلت: وما تريد يا إدريس؟ قال: أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي الرئيس والجوهر النفيس صاحب التسبيح والتقديس. فلما كان في الشهر الرابع دخل علي رجل أسمر مليح المنظر، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: السلام عليك يا صادق، السلام عليك يا صفوة الكريم الخالق. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا نوح صلى الله عليه وسلم. فقلت: وما تريد يا نوح؟ قال: أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي الممنوح صاحب النصر والفتوح الذي ذكاؤه في الآفاق يفوح. فلما كان في الشهر الخامس دخل علي رجل حسنه مكمل ووجهه مجمل، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: السلام عليك يا زين المرسلين، السلام عليك يا إمام المتقين. قلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا نبي الله هود صلى الله عليه وسلم. قلت: وما تريد يا هود؟ قال: أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي المسعود والرسول المحمود صاحب الكرم والجود. فلما كان في الشهر السادس دخل علي رجل جليل المقدار كثير الأنوار، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: السلام عليك يا حبيب المحبوب، السلام عليك يا بغية المطلوب. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا إبراهيم الخليل. فقلت: وما تريد يا إبراهيم؟ قال: أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي الجليل والرسول الفضيل. فلما كان في الشهر السابع دخل علي رجل أملح ووجهه من البدر أصبح، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول:
السلام عليك يا صفوة الإله، السلام عليك يا عظيم الجاه. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا أبوه إسماعيل الذبيح صلى الله عليه وسلم. فقلت: وما تريد يا إسماعيل؟ قال: أبشري يا آمنة، فقد حملت بالنبي المليح صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح. فلما كان في الشهر الثامن دخل علي رجل طويل القامة مليح الهامة، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: السلام عليك يا إمام الأبرار، السلام عليك يا حبيب الملك الجبار. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم. فقلت: وما تريد يا موسى؟ قال: أبشري يا آمنة، فقد حملت بمن ينزل عليه القرآن ويكلمه الرحمن ويزين به الثقلان. فلما كان في الشهر التاسع دخل علي رجل لابس الصوف وهو بالعبادة موصوف، فأشار بيده إلى فؤادي وهو يقول: السلام عليك يا زين الخلائق، السلام عليك يا مظهر الحقائق. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. فقلت: وما تريد يا عيسى؟ قال: أبشري يا آمنة، فقد حملت بالنبي الأكرم والعطوف الأرحم، وفي هذا الشهر تضعين محمدا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وأكرم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فلما دخل شهر ربيع الأول في 12 ليلة خلت منه، وهي ليلة الاثنين من الليالي البيض التي ليس فيهن ظلام، وكان عبد المطلب قد خرج يطوف بالبيت هو وأولاده، ولم يبق عند آمنة ذكر ولا أنثى، وقد أغلق عبد المطلب عليها الباب خوفا عليها من طارق يطرقها. قالت آمنة: وبقيت في المنزل وحيدة إذ سمعت حركة بين السماء والأرض، ورأيت ملكا عظيما بيده ثلاثة أعلام، فنشر الأول على مشرق الأرض، والثاني على مغربها، والثالث على البيت الحرام. قالت آمنة: لما كانت الليلة الثانية عشرة من شهر ربيع الأول أحسست بالذي في بطني يريد النزول، فلحقني البكاء لوحدتي في المنزل وليس عندي أحد، فنظرت

أسية بنت مزاحم امرأة فرعون فاستبشرت بهن وفرحت فرحا عظيما. فتقدمت الأولى وقالت أبشري يا آمنة من مثلك وقد حملت بسيد أهل الأرض والسماء ومصباح الدنيا وخاتم الأنبياء والحبيب المصطفى. ثم تقدمت الثانية وقالت من مثلك يا آمنة فقد حملت بالحبيب الأعلى والمشفع في الخلق غدا. ثم تقدمت الثالثة وقالت يا آمنة نهنئك بسيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن ينشق له القمر ويكلمه الشجر والحجر. ثم تقدمت الرابعة وهي أكبرهن هيبة وأكثرهن بهجة ونادت يا آمنة من مثلك وقد خصصت بالمبعوث بالفضائل والمفاخر صاحب المعجزات والمآثر. ثم جلست بين يدي وقالت ألقي بنفسك علي وميلي بكليتك إلي. قالت آمنة فجعلت أنظر إلى أشباح يدخلون علي أفواجا يهنئونني وأنا حيرانة وهم يخاطبونني بخطاب لم أسمع قط أحلى منه ولا أرق. صلوا عليه وسلم.

الله. قالت آمنة: وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا، ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات. فأوحى الله تعالى إلى رضوان خازن الجنة: يا رضوان، زين الجنان وصف على غرفها الحور والولدان. فتبادرت بزينتها الحور الحسان، وأشرفت من غرف الجنان، وأزهرت الأوراق والأشجار والأغصان، وقطرت قطرات الرحمة على أوراق الأفنان، واهتز العرش طربا، ومال الكرسي عجبا، وخرت الملائكة سجدا، وما جث قلان، وأظهر سره الملك الديان المنزه عن السكون والحركة والانتقال والمكان، تعالى ربنا ذو الجلال والإكرام. قالت آمنة: ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق، إلا أني أعرق عرقا شديدا كالمسك الأذفر، لم أعهده قبل ذلك من نفسي، فشكوت العطش، فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء، فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج، وأذكى رائحة من المسك الأذفر، فتناولتها فشربتها، فأضاء علي منها نور عظيم، فحرت لذلك، وجعلت أنظر يمينا وشمالا، وقد اشتد بي الطلق، فبينما أنا كذلك، فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي، وأمر بجانبة جناحيه على بطني، وقال: انزل يا نبي الله، وقال: انزل يا حبيب الله. فأعانني عالم الغيب والشهادة

العبادة فوضعت الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم فوضعت من يلجأ الناس إليه الحبيب المصطفى صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا

قالت آمنة: لقد علقت به فما وجدت له مشقة حتى وضعته، فلما خرج مني خرج معه نور أضاء له المشرق والمغرب، وولد صلى الله عليه وسلم مكحولا مدهونا مسرورا مختونا. وحين ولد سارعت إلى طلعته المباركة ثلاثة من الملائكة، مع أحدهم طست من الذهب، ومع الثاني إبريق من الذهب، ومع الثالث منديل من السندس الأخضر، وغسلوه بماء الرحيق. قالت آمنة: فلما وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته رافعا رأسه إلى السماء مشيرا بإصبعه، فاحتمله جبريل وطارت به الملائكة، ولفه ميكائيل في ثوب أبيض من الجنة، وأعطاه إلى رضوان يزقه كما يزق الطير فرخة، وكنت أنظر إليه كأنه يقول زدني. فقال له رضوان: يكفيك يا حبيب الله، فما بقي لنبي علم وحلم إلا أوتيته، فاستمسك بالعروة الوثقى، من قال مقالتك واتبع شريعتك يحشر غدا في زمرتك، وإذا مناد ينادي طوفوا به مشارق الأرض ومغاربها، واعرضوه على موارد الأنبياء، وأعطوه صفوة آدم ومعرفة شيث ورقة نوح وخلة إبراهيم ورضا إسحاق وفصاحة إسماعيل وحكمة لقمان وصبر أيوب ونغمة داود وقوة موسى وزهد عيسى وفهم سليمان وطب دانيال ووقار إلياس وعصمة يحيى وقبول زكريا، واغمسوه في أخلاق النبيين كلهم، وأخفوه عن أعين العالمين، فهو حبيب رب العالمين. فطوبى لحجر ضمه، وطوبى لثدي أرضعه، وطوبى لبيوت سكنها. فقالت الطير: نحن نكفله. وقالت الملائكة: نحن أحق به. وقالت الوحوش: نحن نرضعه. قال الله تعالى: أنا أولى بحبيبي ونبيي محمد، فإني قد كتبت أن لا ترضعه إلا أمتي حليمة. عطر اللهم

0: والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
1: مستمعين الكرام، نتابع معا كلمة جامعة لسماحة الشيخ نزار حلبي رحمه الله عن ذكرى المولد ومعانيها.
2: الحمد لله الذي من على البرية بنعمة كبرى جلية، فأرسل نبيه محمدا خير البرية. أحمدك ربنا حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك ويدفع عنا نقمك. أحمد

0: وأصلي وأسلم على النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الطهر والوفا. يقول ربنا سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أيها اللبنانيون، إذا كانت الأمم تحتفل بذكرى روادها وعظمائها فجدير بنا أن نحتفل بذكرى ولادة عظيمنا وقائدنا وقرة عيوننا سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي صلى الله عليه وسلم. حقا إنه يوم الوفاء لصاحب الذكرى إمام الأوفياء، إنه يوم الوفاء لصاحب الذكرى نبراس الأتقياء، إنه يوم الوفاء لصاحب الذكرى علم أعلام الأصفياء والأولياء، إن ولادة خاتم النبيين محمد عليه الصلاة والسلام حدث عظيم جاء بالخير كل الخير. فبعدما أجدبت الأرض وأقحلت وتشققت وأمحلت وزحفت الصحراء على الخضراء وعم البؤس والحرمان كل الأرجاء وانتشر الظلام في كل الأنحاء وتخبط الناس في جاهليتهم خبط عشواء، فإذا بفجر النبوة يضرب بسنا وينقض على الجاهلية كالإعصار، فتنجلي الغشاوة عن البصائر والأبصار. لقد كانت ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثته رحمة للعالمين، أشرقت على النفوس إشراقا. أيها الحفل الكريم، هكذا ولى الليل بآفاته، وأقبل النهار بآياته، وافتر ثغر الزمان عن دره وبسماته. قد ولد الحبيب المصطفى، وها قد شمل لبنان بخيراته. وفي الختام أشكر لكم تلبيتكم، وأغتنم فرصة هذه المناسبة العظيمة لأرسلها تهنئة، آملين أن تعود هذه المناسبة العطرة وقد تحققت وحدتنا وتضاعفت عزيمتنا وتحررت كل حبة تراب عربية مغتصبة من رجس الكيان الصهيوني الغاشم عشتم وعاشت جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية وعاش لبنان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا مع كلمة جامعة لسماحة الشيخ نزار حلبي رحمه الله عن ذكرى المولد ومعانيها.

الحمد لله الذي نور الدنيا ببعثة محمد، وصلى ربي على سيدنا أحمد وعلى آله وصحبه ما ذكر المولد تتجدد. لقد كانت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام والتحايا والإكرام إيذاناً بانقلاب مجتمعات وتبدل مقاييس وتغير موازين وزوال دول وانقراض عادات وتحول شعوب. كانت فجراً بزغ على ملايين البشر في مشارق الأرض ومغاربها، في شمالها وجنوبها، وشمس حضارة نقلت الرقي والعلم والتمدن ومعالي الأخلاق إلى أرجاء المعمورة. ولكن ذلك لم يكن عفوا بغير تعب، وإنما قام على أساس صلب وقاعدة متينة وأعوام من الغرس والزرع. 13 سنة من صبر أولي العزم في مكة وجوارها، وإنما يريدهم زين الرجال على كلمة واحدة: توحيد الله تعالى، ويدعوهم إلى عقيدة صحيحة قويمة لا ضعف فيها ولا تعقيد، عبادة الله وحده من غير أن يشرك به شيء، وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بإله خالق قادر عالم رازق، بيده ملكوت السماوات والأرض، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يهدي من يشاء فضلا، ويضل من يشاء عدلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، حي لا يموت، قيوم لا ينام، لا يتمثل في الذهن ولا يتوهم في الوهم، لا يشبه الأجساد ولا الأرواح ولا الجن ولا الملائكة ولا الأحياء ولا الجماد، بل لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، لا يوصف بصفات المخلوقين ولا ينعت بنعوت المربوبين، رفع السماء بغير عمد، وبسط الأرض من غير مساعدة أحد، واحد صمد، غني عن العالمين، بصير من غير حاجة إلى حدقة، سميع من غير حاجة إلى أذن، عالم من غير حاجة إلى قلب، خالق من غير حاجة إلى آلة، خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. فيا أيها السامع، إن تساءلت كيف تشابكت الأيدي من الصدر الأول وتعاضدت القلوب والأجسام
وإن بهرك موقف الأنصار حين أرادوا أن يتقاسموا مع المهاجرين الأرض والمال، وإن خطر ببالك كيف خرجت أمة الوأد والأوثان والعصبية والظلم والتبعية إلى رفعة الرحمة والعلم والعدل والفضل والقيادة، إن قلت كيف انقادت لهم الأمم وتآخت معهم الشعوب وتمازج الغالب والمغلوب وصار الرومي والفارسي والعربي والبربري والزنجي والتركي إخوانا، في أعينهم لمعان الذكاء وفي قسماتهم مخايل الطيبة، عزماتهم عزمات الأسود وثباتهم ثبات الجبال، لياليهم بكاء وأيامهم عمل وإرشاد. فاعلم أن السر هو فيما ذكرناه من التوحيد، فإن الصدور حوت العقيدة صافية راسخة، وذلك أصل العلم ومفتاح المعرفة الحقة وأقوى رابط يجمع بين القلوب، فتمتلئ أرجاؤها بحب الله لتندفق في حب الطاعات إلى أداء المطلوب، فيزق القلب ويتفتح الذهن، فإذا بكل نور قبس من نور الهدى وكل أنس من عبق أريج مهبط الوحي ومعين النبوة.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن السبيل إلى معرفة النبي المعجزة، بالمعجزة يعرف النبي، فما من نبي إلا وكانت له معجزة، ومعنى المعجزة العلامة الشاهدة التي تشهد أن هذا الإنسان الذي يقول عن نفسه إنه نبي الله أنه نبي وأنه صادق. وقد أعطي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات أكثر من غيره، حتى قيل إن المعجزات التي حصلت في حال حياته بين 1000 و3000. وأعظم المعجزات معجزة القرآن الكريم، وقد قال الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. قيل: أعطي عيسى إحياء الموتى، فقال: أعطي محمد حنين الجذع حتى سمع صوته، فهذا أكبر من ذلك. فمن لم يتعلم شيئا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مقصرا تقصيرا كبيرا. وأما ما يحدث للنبي من الخوارق قبل دعوى النبوة فهو إرهاص، لأنه تأسيس لقاعدة نبوته، كإظلال الغمامة وتسليم الحجر على نبينا قبل أن يبعث. والمعجزة أمر خارق للعادة، أي هي أمر مخالف ومناقض للعادة، يأتي على وفق دعوى من ادعوا النبوة، أي هذا الأمر الخارق يوافق دعوى ذلك النبي. فما لم يكن موافقا للدعوى لا يسمى معجزة، كالذي حصل لمسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة من أنه مسح على وجه رجل أعور فعميت العين الأخرى. فإن هذا الذي حصل مناقض لدعواه وليس موافقا. والمعجزة أمر سالم من المعارضة بالمثل، أي لا يستطيع المكذبون أن يفعلوا مثله. فإذا ادعى رجل أنه نبي وقارن دعواه خارق، ثم ادعى آخر أن المدعي ليس بنبي وأظهر خارقا مثله، دل على أن الأول ليس بنبي. وهنا تنبيه مهم، وهو أن المعجزة ليس من شرطها أن تكون مقرونة بالتحدي، وإنما من شرطها أن تكون صالحة للتحدي. فما كان من الأمور عجيبا ولم يكن خارقا للعادة فليس بمعجزة، وكذلك ما كان خارقا لكنه لم يقترن بدعوى النبوة، كالخوارق التي تظهر على أيدي الأولياء أتباع الأنبياء، فإنه ليس بمعجزة بل يسمى كرامة. فالذي يتبع النبي بصدق اتباعا تاما، يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ويكثر من النوافل، الأمر الخارق الذي يظهر على يده يقال له كرامة ويقال له معجزة، لأن الولي لا يدعي أنه نبي، وإلا لما حصلت له هذه الخوارق، وكل كرامة تحصل لهذا الولي فهي معجزة للنبي الذي يتبعه. وكذلك ليس من المعجزة ما يستطاع معارضته بالمثل كالسحر، فإنه يعارض بسحر مثله. السحر لا يسمى معجزة، لأن السحر يستطيع أن يعمل ساحر آخر مثله، أما المعجزة لا يستطيع المعارضون أن يفعلوا مثلها. أما غير المعارضين من أتباع الأنبياء كالأولياء، هؤلاء يستطيعون أن يظهروا أمرا يشبه المعجزة، لأن هؤلاء لا يعارضون النبي بل يصدقونه ويتبعونه. وكرامات الأولياء ثابتة بنص القرآن والحديث، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره حسن الختام.
1: اللهم على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع، وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال، وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين، وترحم بها موتانا المؤمنين، وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه

يا صفوة الله، يا جليل المقدار، يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار، أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر، النبي الرئيس والجوهر النفيس.

0: وسلم.
1: الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفور، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب، النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدام، كثير الأنوار.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا، وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى، والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد جد الحسين والحسن صاحب الخلق والخلق الحسن. أما بعد، إخوة الإيمان، لما كان شرف العلم بشرف المعلوم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف المخلوقات، كان لهذا الموضوع أهمية كبرى وشرف عظيم. ولما كان بذكر الصالحين تتنزل الرحمات والخيرات والبركات، فكيف ونحن الآن نأتي على ذكر سيد الكائنات، سيد المرسلين وإمام المتقين، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذلك شرف الله عز وجل نبيه المصطفى بآيات كثيرة، منها ما يدل على مكارم أخلاقه وشرف حاله، وهو قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ومنها ما أبان سبحانه وتعالى به علو وشرف نسبه وعظيم قدره بقوله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومنها ما كشف عن ثنائه تعالى عليه في كتبه المنزلة على أنبيائه، وهو قوله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ومن هذه الآيات ما يدل على أنه مقدم على النبيين، كقوله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ومنها ما يدل على وجوب احترامه وتوقيره وإجلاله، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وقوله تعالى: ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ومنها ما يدل على دوام تعظيمه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وهو أنه تعالى جعل أزواجه الكريمات أمهات المؤمنين. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال تعالى: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. ومنها أنه تعالى أقسم بحياته فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أما عن بيان نسبه الشريف فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان أبو القاسم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أما عن حمل أمه به فقد تزوج أبوه عبد الله من سيدة نساء بني زهرة وهي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب فحملت بسيد الخلائق والأمم وتفضل الله بإبرازه صلى الله عليه وسلم إلى الوجود نعمة على سائر العرب والعجم. وكان حمله الشريف أول تباشير الأنوار لأهل البادية والحضر. ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 خلت من شهر ربيع الأول من عام الفيل في مكة المكرمة. وروى أحمد والبيهقي وغيرهما أن العرباض بن سارية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. قال البيهقي عقبه: قوله صلى الله عليه وسلم إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته، يريد به أنه كان كذلك في قضاء الله وتقديره قبل أن يكون أبو البشر وأول الأنبياء صلوات الله عليهم. وروى ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأت أمي حين وضعتني سطع منها نور أضاءت له قصور بصرى. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم حين وضعته آمنة وقع جاثيا على ركبتيه رافعا رأسه إلى السماء، وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام حتى رأت أمه أعناق الإبل ببصرى، وظهرت لمولد النبي صلى الله عليه وسلم آيات كثيرة، منها ما رواه البيهقي وابن عساكر وغيرهما بإسنادهم إلى هانئ المخزومي قال: لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجس إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرفة وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك 1000 عام وغاضت بحيرة ساوة. وفي سقوط 14 شرفة إشارة إلى أنه لم يبق من ملوك الفرس إلا 14 ملكا، وكان آخرهم في خلافة عثمان رضي الله عنه. ومن الآيات التي ظهرت لمولده صلى الله عليه وسلم أن الشياطين رميت وقذفت بالشهب من السماء وحجب عنها خبر السماء، كما ذكر بعض العلماء لكن المشهور والمحفوظ أن قذف الشياطين بالشهب عند مبعثه صلى الله عليه وسلم، ومنها أن إبليس حجب عن خبر السماء فصاح ورن رنة عظيمة كما رن حين لعن وحين أخرج من الجنة وحين نزلت الفاتحة. ذكر ذلك الحافظ العراقي في المورد الهني عن بقي بن مخلد. توفي والده صلى الله عليه وسلم عبد الله وهو ابن شهرين، وقيل وهو حمل، وقيل غير ذلك. ثم أرضعته أمه آمنة بنت وهب، ثم أرضعته حليمة، فكان من قصة رضاعه من حليمة ما يلي، كما قالت حليمة: خرجت في نسوة من بني سعد بن بكر نلتمس الرضعاء بمكة على أتان لي قمراء في سنة شهباء لم تبق شيئا، ومعي زوجي ومعنا شارف لنا، والله إن تبض لنا بقطرة من لبن، ومعي صبي لي لا ننام ليلتنا من بكاء.

قلت لزوجي والله لأرجعن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. قالت فأتيته فأخذته ورجعت إلى رحلي، فقال زوجي قد أخذتيه؟ فقلت نعم والله، وذلك أني لم أجد غيره. فقال أصبت، فعسى الله أن يجعل فيه خيرا. فقلت فوالله ما هو إلا أن جعلته في حجري. فأقبل عليه ثديي بما شاء الله من اللبن، فشرب حتى روي، وشرب أخوه، تعني ابنها، حتى روي. وقام زوجي إلى شارفنا من الليل فإذا بها حافل، فحلبنا من اللبن ما شئنا، وشرب حتى روي، وشربت حتى رويت، وبتنا ليلتنا شباعا رواء، وقد نام صبياننا. قالت قال أبوه، تعني زوجها، والله يا حليمة ما أراك إلا قد أصبت، أصبت نسمة مباركة، قد نام صبياننا. قالت ثم خرجنا. قالت والله خرجت، وخرجت أتاني أمام الركب حتى إنهم ليقولون ويحك كفي عنا، أليست هذه بأتانك التي خرجت عليها؟ فأقول بلى والله، وهي قدامنا حتى قدمنا منازلنا من حاضر بني سعد بن بكر، فقدمنا على أجدب أرض، فوالذي نفس حليمة بيده، إن كانوا ليسرحون أغنامهم إذا أصبحوا، ويسرح راعي غنمي فتروح بطانا لبنا حفلا، وتروح أغنامهم جياعا ما بها من لبن. قالت فنشرب ما شئنا من اللبن، وما في الحاضر أحد يحلب قطرة ولا يجدها. فيقولون لرعائهم ويلكم، ألا تسرحون حيث يسرح راعي حليمة؟ فيسرحون في الشعب الذي نسرح فيه، فتروح أغنامهم جياعا ما بها من لبن، وتروح غنمي لبنا حفلا. وكان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في شهر، ويشب في الشهر شباب الصبي في سنة، فبلغ سنة وهو غلام جفر. أما عن صفاته وأخلاقه الطاهرة، روى البخاري ومسلم وغيرهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. وروى البيهقي والطبراني عن أبي عبيدة ابن محمد بن عمار بن ياسر قال قلت للربيع بن معوذ صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لو رأيته لقلت الشمس طالعة. وروى الترمذي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت شيئا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته منه كأن الأرض تطوى له، إنا لنجتهد وإنه غير مكترث. وروى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما شممت شيئا قط مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مست شيئا قط حريرا ولا ديباجا ألين مسا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال البراء بن عازب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، أعظم الناس وأحسن الناس، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. أخرجه الشيخ

وروى البيهقي أن ابن عمر رضي الله عنهما كثيرا ما ينشد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعت عمه أبي طالب إياه في لونه، حيث يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. ويقول كل من سمعه: هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج البزار بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: تمثلت في أبي وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ربيع اليتامى عصمة للأرامل. فقال أبي: ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أخلاقه صلى الله عليه وسلم فقد دلت عليها الآيات الكريمة: وإنك لعلى خلق عظيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: عندما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، رواه مسلم في الصحيح. إلى جانب هذه الصفات الحميدة كان شديدا في أمر الله شجاعا. فقد روى أحمد بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم بدر اتقينا المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الناس بأسا. أما أخبار كرمه وسخائه فكثيرة، منها ما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا قط إلا أعطاه، فأتاه رجل فسأله فأمر له بغنم بين جبلين، فأتى قومه فقال: أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفاقة. لقد كان صلى الله عليه وسلم متصفا بالصفات الحسنة من الصدق والأمانة والصلة والعفاف والكرم والشجاعة وطاعة الله في كل حال وأوان ولحظة نفس، مع الفصاحة الباهرة والنصح التام والرأفة والرحمة والشفقة والإحسان ومواساة الفقراء والأيتام والأرامل والضعفاء. وكان أشد الناس تواضعا، يحب المساكين ويشهد جنائزهم ويعود مرضاهم. هذا كله مع حسن السمت والصورة والنسب العظيم. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. اعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضله ثابت في القرآن والأحاديث الثابتة، ولا يحتاج في إثبات فضله إلى ذكر ما فيه كذب وغلو. ثم إن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الهين، بل هو من كبائر الذنوب، كما روى مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. وروى البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن المفاسد التي انتشرت وأقبل على قراءتها كثير من العامة بعض الكتب التي ألفت في المولد النبوي وحشيت بالأحاديث المكذوبة والأخبار المعلولة والغلو المذموم والكذب على الدين والتجسيم والتشبيه، فيحرم رواية تلك الأكاذيب من غير تبيين أمرها، ويجب التحذير منها. ومن أشهر هذه الكتب المدسوسة الكتاب المسمى مولد العروس، وفيه والعياذ بالله أن الله تعالى قبض قبضة من نور وجهه فقال لها: كوني محمدا، فكانت محمدا. وفي هذه العبارة نسبة الجزئية لله تعالى
وهو سبحانه منزه عن الجزئية والانحلال، ولا يقبل التعدد والكثرة ولا التجزؤ والانقسام، والله منزه عن ذلك، لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وحكم من يعتقد أن محمدا أو غيره جزء من الله تعالى التكفير، التكفير قطعا. قال تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا. وهذا الكتاب ليس من تأليف ابن الجوزي رحمه الله، بل هو منسوب إليه زورا وبهتانا. وما في كتب ابن الجوزي من تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين ونفي التجسيم والتجزئة عن الله تعالى مخالف لما في هذا الكتاب المفترى، بل إن ركاكة ألفاظه وضعف تركيبه وتركيب عباراته ما يدل على أنه ليس من تأليف ابن الجوزي المحدث الفقيه المفسر الذي أعطي باعا قويا في الوعظ والإرشاد، فكان إذا تكلم حرك القلوب، حتى إنه أسلم على يديه 100,000 أو يزيد، وذلك بسبب قوة وعظه. ولم ينسب إليه هذا الكتاب إلا المستشرق بروكلمان. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقنا رؤية نبيك المصطفى. اللهم يا ربنا أمدنا بأمداده وانفعنا من بركاته.

فلما دخل شهر ربيع الأول في 12 ليلة خلت منه وهي ليلة

فنشر الأول على مشرق الأرض والثاني على مغربها

فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا وقد اشتد بي الطلق فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض

عظامي أعجب، فأنا المصاب ووبل دمعي صيب، فيلوح لي طيف الأحبة يرتمي بين الحشا والقلب، بل هو أقرب ويقول لي يا عاشقا ألف الضنا، عذب غرامك بل حنانك أعذب. يا من سألتم ما تروم وتطلب، يا من هواكم للنفوس مهذب، نطق الفؤاد وبالغرام أجابكم، أنا مذهبي عن حبكم لا أذهب. يا من سلبتم بالمحاسن مهجتي، قلبي على جمر الغضا يتقلب. حليتم جيد الفضائل بالتقى، فإليكم درر المفاخر تنسب. والصب فاض غرامه متسعرا، فبمنحنى الأضلاع ذا يتلهب. بعد الأحبة عنه عذب روحه، وعذابه بهواكم مستعذب. أنتم صباح المكرمات وجدكم نور العيون وللقلوب مطيب. يا آل طه يا آل طه يا بدور المصطفى، أنتم شموس في العلا لا تغربوا. شمس المديح تألقت بمديحكم، فمديحكم لرضا الإله يقرب. صدح الفؤاد بمدحه متوسلا، فغرامه بالمصطفى لا يكذب. كتب الفؤاد حنينه متشوقا، فالشوق يملي والمدامع تكتب. وإذا تكرر ذكركم في مسمعي، فالذكر يحلو والمسامع تطرب. إني وقفت ببابكم متذللا، ومحبكم عن بابكم لا يحجب. هلا رحمتم بالتعطف مهجتي، فأنا المتيم عطفكم أترقب. يا آل بيت الهاشمي، يا آل بيت الهاشمي محمد، يا من هواكم منهل لا ينضب. فلتسمع الدنيا فقلبي قد شدا، أنا مذهبي عن حبكم لا أذهب. فلتسمع الدنيا فقلبي أنشدا، أنا مذهبي عن حبكم لا أذهب. فلتسمع الدنيا فقلبي غردا، أنا مذهبي عن حبكم.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد معروف قرانوح يتلو علينا سورة الكهف.

وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق.

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

ذلك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: عيونك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح

0: له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
0: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم.

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

اليوم بإذن الله تعالى نقول صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى صيغة المكيال الأوفى، وهي: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة مجربة لرؤية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في المنام، نقولها مخلصين النية لله في الليل أو في أي ساعة من النهار 100 مرة على حسب النشاط، والله أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05-8111-66.
7: غاز عيداني إخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت
8: ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني ومقدم.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: رجعنا مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
2: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. في هذه الآية الكريمة يأمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين إذا سمعوا نداء يوم الجمعة أن يسعوا إلى ذكر الله تعالى، إلى عبادة الله عز وجل، إلى أداء صلاة الجمعة، وأن يدعوا البيع والشراء، فإن ذلك خير لهم وأرجى لهم عند الله عز وجل وأعود عليهم بالبركات والخيرات والحسنات. فإذا أدوا الصلاة وفرغوا منها فلينتشروا في الأرض لقضاء مصالحهم وليطلبوا من فضل الله تعالى، فإن الرزق بيد الله وحده، وهو المنعم المتفضل الذي لا يضيع أجر من عمل عملا صالحا من عباده المؤمنين. فمن التزم ذلك نال ثوابا عظيما وحاز أجرا وفضلا عميما، ومن لم يفعل فقد فوت على نفسه هذا الفضل الكبير. فإن فريقا من الناس يؤثرون الدنيا الفانية على الآخرة الباقية، وينصرفون إلى متاع زائل، فيشغلهم ذلك عن أداء صلاة الجمعة بغير عذر، فيكونون بذلك قد وقعوا في الوزر، لأن ترك الجمعة بغير عذر من الأعذار المسقطة لوجوبها عن المؤمن حرام والعياذ بالله تعالى. فما بال أناس تفوتهم الجمعة بعد الجمعة فلا يحاسب الواحد منهم نفسه، بل يغرق في المعاصي والموبقات. فليتدارك من كان هذا حاله نفسه بالتوبة إلى الله رب العالمين، وليكن حريصا على أداء صلاة الجمعة وسماع الموعظة والإرشاد من الخطيب، ليستنير قلبه بنور الهدى وتطيب نفسه بكلام الخير ويستفيد من بركات الجمعة. فإنه لا يخفى أن للخطبة الأسبوعية والتذكير والوعظ المتكرر ضمنها أثرا عظيما في إصلاح النفوس وتقويم اعوجاجها، وصلاة الجمعة تزيد المجتمع الإسلامي ترابطا وتآلفا، يلتقي فيها أفراده على الخير ويتعاونون على البر والتقوى، فيتفقد أحدهم الغائب ويعين المحتاج ويعود المريض ويصلح بين المتخاصمين، ويبذل النصيحة للمقصرين، ويتعلم الآداب الإسلامية الراقية التي تكون ثمرتها الأمان والسلام في المجتمع. وليعلم إخوة الإيمان أن ليوم الجمعة فضائل عظيمة ومزايا عديدة وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة زيادة 3 أيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. رواه مسلم. فأي خير هذا، وأي بر وغنيمة تحوزها أخي المسلم إن التزمت بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الجمعة فأديتها على وجه صحيح. وكم هو أحسن وأحسن أن تحرص أيضا على مراعاة تطبيق السنن والآداب في هذا اليوم العظيم المتعلقة بهذه الفريضة العظيمة، فتغتسل وتلبس ثيابا بيضاء نظيفة، وتجعل على بدنك الطيب، وتكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتبكر إلى المسجد فتعتكف فيه لله تعالى منتظرا الصلاة، فتفرغ قلبك من شوائب الدنيا، وتجعل رغبتك طاعة الله ومرضاته، ثم تنصت للخطيب بسكينة ووقار وقلب حاضر واع مدرك لما يقال، لتكون الموعظة في نفسك أبلغ. فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين 2، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وجاء في حديث أخرجه أبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3، أي 3 خصال، لو يعلم الناس ما فيهن، أي من الفضل والثواب، لركضوا الإبل، أي بالركوب عليها في طلبهن، أي تحصيلهن: الأذان، والصف الأول، والغدو إلى الجمعة، أي البكور إليها. وللحديث رواية أخرجها الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وقال في الكلام عن هذه الخصال: أفضلهن، أي أفضل تلك الخصال، الغدو إلى الجمعة، أي الذهاب إليها بكرة النهار، أي التبكير إليها. فيا أخي المسلم، كن حريصا على حضور صلاة الجمعة، حريصا على التبكير إليها، حريصا على مراعاة الآداب والسنن المتعلقة بشأنها، وافعل الخير فإن طرق الخير كثيرة. واعلم مع ما ذكر أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق وأشرفها، فقد روى مالك رضي الله عنه في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة. فيوم الجمعة إذن هو أفضل أيام الأسبوع، كما أن أفضل أيام العام يوم عرفة، ويوم الجمعة هو يوم عيد للمسلمين، هو خير يوم طلعت عليه الشمس، وفيه ساعة يجاب فيها الدعاء، كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. فعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم، سمعته يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. اللهم استجب دعاءنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أكرم الأكرمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
3: إن الله وملائكته يصلون على النبي

أخي المسلم، مما جاء في فضل الخروج إلى المسجد ما رواه ابن ماجه وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ أبو الحسن المقدسي، أن 70,000 ملك يستغفرون لمن قال إذا خرج إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. صدق رسول الله فيما أخبر به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. صدق رسول الله فيما أخبر به.

عن ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم سمعته يقول: سمعت رسول الله يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم.

في ظلمة الليل وحدي أدعوك يا الله، عبد أنا مسكين أرجوك يا الله.

والطالب للمغفرة بين يديك، أمرتنا بأن ندعوك، لبيك اللهم لبيك، أجب مسألتي واغفر زلتي وتغمدني بواسع رحمتك.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03 76-40-72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدق بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعه، بلقمه فاخره بصاله مريحه ووسيعه وخدمه رفيعه وسريعه، مختصين بالسمك البلدي الطازج واسعار مدروسه. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: قلبي. حمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكتا قلبي، ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقة الشمسية، خزانات المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السيارة، ديتيلينج كمان. وعنا خدمة صيانة وتصليح ونقل مفروشات، مكافحة جميع انواع الحشرات وبيع ادوية مبيدات وقوارض وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات. مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكتا قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.
2: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.

طيبة الخيرات ما زالت ببالي، فأنا بالحب أشدو في الليالي، وأنا أحكي وأبكي في صباح، وأنا أشكو إليكم ما جرى لي. يا إمامي يا تهامي وغرامي وهيامي، أنت يا عز الرجال، أنت عندي نور دنياي ورشدي، خذ حبيبي بيدي إن ضاق حالي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إن أول ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة من أمور العبادات العملية الصلوات الخمس. والصلاة لغة الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا، وهي فرض بالإجماع والكتاب والسنة. أما الكتاب فكقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأما السنة فكقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سئل عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. الحديث رواه مسلم والبخاري. فقد عد الرسول صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة من أعظم أمور الإسلام، والصلاة هي أفضل الأعمال البدنية ونفلها أفضل النوافل. وورد في فضل الصلاة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه من حديث أبي هريرة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه ابن حبان. والدليل على أن المكتوبات خمس صلوات في اليوم والليلة فقط لا غير قول الله تعالى في كتابه العزيز: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي السائل عما افترض الله من الصلاة فقال الرسول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن أتى بهن بتمامهن وكمالهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. رواه أحمد. وأما الوتر فليست واجبة كما بينا بدليل هذا الحديث. إذن لا بد من أداء الصلوات على ما أمر الله من الإتيان بالأركان والشروط واجتناب المبطلات، وعليه أن يؤديها في أوقاتها على ما أمر الله في أوقات معينة. إذن لا بد لكل مكلف أن يتعلم ما افترضه الله من أركان وشروط ليأتي بها، وعليه أن يتعلم المبطلات لكي يجتنبها. فمن شروط الصلاة الطهارة. قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان، أي جزء كبير من الإيمان، لأن الإيمان يشمل كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالأمور الستة. عندما سئل عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه الستة هي معظم أمور الإيمان. ثم كل عمل صالح يتقرب به إلى الله يقال له إيمان. الصلاة يقال لها إيمان، والطهور يقال له إيمان. والطهور هو الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر. الطهارة أي الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس، هذا يقال له طهور. رفع الحدث الأصغر أي الوضوء طهور، كذلك إزالة النجاسة عن الثوب والبدن طهور. فكل هذا شمله الرسول فقال: الطهور شطر الإيمان أي نصف الإيمان، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. فإذا كان الأمر هكذا فيجب أن يحافظ على الصلوات الخمس، فالمحافظة عليها لا تكون إلا بالطهور. فمن أهمل تعلم ما هو الحدث الأصغر وما هو الحدث الأكبر وما هي النجاسة وكيف تزال، يكون والعياذ بالله من الخاسرين. فلذا يجب على كل مكلف أن يتعلم الإيمان والطهارة والصلاة ليقبل عمله بإذن الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البيهقي. فلهذا يجب علينا نحن المكلفين أن نتفقه في أمور الدين، ونتعلم العقيدة والطهارة والصلاة وغيرها، وأن نعلم غيرنا أيضا. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
3: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
3: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
3: تمام.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-166.
6: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدها سؤال أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
8: باور جروب، دايما حدك.
9: يا محمد يا رسول الله.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
9: عليه الصلاة وأزكى السلام.
10: احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف، تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع لحضور احتفالها الديني الكبير الذي يسبقه مسيرة للنوبة الرفاعية، وذلك يوم السبت 29 من آب الجاري، الساعة 8:45 مغربا في باحة مسجد الروضة. الدعوة عامة ويوجد مكان مخصص للنساء. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
11: تفسير جزئي الزمر والشورى، جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين، وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى، محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
12: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين. وبعد، أيها الأحبة، استمعوا إلى تفسير القرآن العظيم على مذهب أهل السنة والجماعة لله تعالى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مخاطبا أبا ذر: يا أبا ذر، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، أي من النوافل من السنن. وهذا تفسير سورة الشورى، ونحن في الحلقة الثانية نقول لله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. له مقاليد السماوات والأرض، هو مالك أمرها وحافظها، بيده أي بتصرفه مفاتيح الأرزاق التي تنزل من السماء من المطر وغيره، وما يخرج من الأرض من النبات وغيره، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يضيق على من يشاء، إنه بكل شيء عليم، من المصالح والعواقب وغير ذلك. ثم قال الله جل شأنه: شرع، بين وأظهر، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، شرع لكم من الدين دين نوح ومحمد ومن بينهما من الأنبياء عليهم السلام. ثم فسر المشروع: أن أقيموا الدين، والمراد إقامة دين الإسلام الذي هو توحيد الله وطاعته والإيمان برسوله وكتبه وبيوم الجزاء وسائر ما يكون المرء بإقامته مسلما. ولم يرد به الشرائع فإنها مختلفة، أما الدين فواحد، الله أنزل على آدم دين الإسلام كما أنزله على نوح وعلى أيوب وعلى إبراهيم وعلى موسى وعلى عيسى المسيح وعلى محمد عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى في سورة المائدة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ثم قال الله سبحانه: ولا تتفرقوا فيه، أي ولا تختلفوا في الدين، كبر على المشركين، عظم عليهم وشق عليهم، ما تدعوهم إليه، من إقامة دين الله والتوحيد، الله يجتلب ويجمع إليه، إلى الدين بالتوفيق والتسديد والتثبيت، من يشاء ويهدي إليه من ينيب، من يقبل على طاعته. ثم قال الله تعالى: وما تفرقوا، أي أهل الكتاب بعد أنبيائهم، إلا من بعد ما جاءهم العلم، إلا من بعد أن علموا أن الفرقة ضلال وأمر متوعد عليه على ألسنة الأنبياء عليهم السلام، بغيا بينهم، حسدا وطلبا للرئاسة والاستطالة بغير حق. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى، وهي قوله سبحانه في سورة القمر: بل الساعة موعدهم، لقضي بينهم، أي لأهلكوا حين افترقوا، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، هم أهل الكتاب الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لفي شك منه، من كتابهم، لا يؤمنون به حق الإيمان، مريب، مدخل في الريبة. ثم قال الله سبحانه: فلذلك، فلأجل ذلك التفرق ولما حدث بسببه من تشعب الكفر شعبا، فادع إلى الاتفاق والائتلاف على الملة الحنيفية، أي المائلة عن الباطل إلى الحق، واستقم عليها وعلى الدعوة إليها، كما أمرت كما أمرك الله، ولا تتبع أهواءهم المختلفة الباطلة، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي كتاب صح أن الله تعالى أنزله، يعني الإيمان بجميع الكتب المنزلة، لأن المتفرقين آمنوا ببعض وكفروا ببعض، كقوله في سورة النساء: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، إلى قوله: أولئك هم الكافرون حقا. ثم قال الله تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: وأمرت لأعدل بينكم في الحكم إذا تخاصمتم فتحاكمتم إلي، الله ربنا وربكم، أي كلنا عبيده، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، إنا لا نؤاخذ بأعمالكم وأنتم لا تؤاخذون بأعمالنا، لا حجة بيننا وبينكم، أي لا خصومة، لأن الحق قد ظهر وصرتم محجوجين به، فلا حاجة إلى المحاجة، الله يجمع بيننا يوم القيامة، وإليه المصير، المرجع لفصل القضاء، فيفصل بيننا وينتقم لنا منكم. ثم قال الله تعالى: والذين يحاجون في الله، يخاصمون في دينه، من بعد ما استجاب له الناس ودخلوا في الإسلام ليردوهم إلى دين الجاهلية، كان أهل الكتاب يقولون للمؤمنين: كتابنا قبل كتابكم، ونبينا قبل نبيكم، فنحن خير منكم وأولى بالحق. حجتهم داحضة باطلة، وسماها حجة وإن كانت شبهة لزعمهم أنها حجة، عند ربهم وعليهم غضب بكفرهم، ولهم عذاب شديد في الآخرة. ثم قال الله جل وعلا: الله الذي أنزل الكتاب بالحق، بالصدق من العقائد والأحكام والميزان والعدل والسوية، ومعنى إنزال العدل أنه أنزله في كتبه المنزلة. وما يدريك لعل الساعة قريب، لعل الساعة قريب منك وأنت لا تدري، والمراد مجيء الساعة، ووجه مناسبة اقتراب الساعة مع إنزال الكتب والميزان أن الساعة هي يوم الحساب ووضع الموازين بالقسط، فكأنه قيل: أمركم الله بالعدل والسوية والعمل بالشرائع، فاعملوا بالكتاب والعدل قبل أن يفاجئكم يوم حسابكم ووزن أعمالكم. ثم قال الله جل جلاله: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، استهزاء يقولون كما ورد في سورة الأعراف: أيان مرساها، ويقولون كما ورد في سورة يونس: متى هذا الوعد. ثم قال الله تعالى: والذين آمنوا مشفقون منها، خائفون وجلون لهولها، ويعلمون أنها الحق، الكائن لا محالة، ألا إن الذين يمارون في الساعة، الممارات هي الملاحة والمخاصمة، لأن كل واحد منهما يمري ما عند صاحبه، يقال: ماريته إذا طعنت في قوله تزييفا للقول وتصغيرا للقائل. ثم قال الله سبحانه عن الذين يمارون أنهم لفي ضلال بعيد عن الحق، لأن قيام الساعة غير مستبعد من قدرة الله تعالى، وقد دل الكتاب والسنة على وقوعها، والعقول تشهد أن أمر الإعادة أيسر من أمر الابتداء. ثم قال الله سبحانه: الله لطيف بعباده، في إيصال المنافع وصرف البلاء، يرزق من يشاء، أي يوسع رزق من يشاء، ويقتر أي يضيق على من يشاء، وهو القوي الباهر القدرة، الغالب على كل شيء، العزيز المنيع الذي لا يغلب. ثم قال الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة سمي ما يعمله العامل مما يبتغي به الفائدة حرثا مجازا نزد له في حرثه، أي من كان يريد بعمله الآخرة نزد له في حرثه بالتوفيق في عمله أو التضعيف في حسناته أو بأن ينال به الدنيا والآخرة. ومن كان يريد حرث الدنيا، أي من كان عمله للدنيا ولم يؤمن بالآخرة، نؤته منها، أي شيئا منها، وهو رزقه الذي قسم له، لا ما يريده ويبتغيه، وما له في الآخرة من نصيب، وما له نصيب قط في الآخرة. فالله تعالى لا يرحم الكفار في الآخرة ولا يدخلهم الجنة ولا يشفع لهم أحد. وهذه الآية صريحة في أن الكفار في الآخرة لا نصيب لهم من الرحمة. بعض الناس إذا مات كافر يترحمون عليه، وهذا باطل وفاسد وضلال، وهو خلاف القرآن. الكافر لا نصيب له في الآخرة بنص الآية الكريمة، فانتبهوا لذلك. ولا تقولوا إذا مات كافر الله يرحمه أو الله يغفر له أو الله يدخله الجنة، فإن الكافر في الآخرة لا رحمة له. نسأل الله أن يسلمنا من القول الفاسد والعقائد الفاسدة، وأن يجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زدنا رغبة في طلب علم الدين، وثبتنا على الحق ما أحييتنا، يا أرحم الراحمين.
11: تفسير جزئي الزمر والشورى، جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين، وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

0: المطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922

عليكم. وسع الجيش الإسرائيلي نطاق عملياته العسكرية في تصعيد واضح جنوب لبنان، جامعا بين الغارات الجوية والقصف المدفعي والتوغلات البرية وعمليات التفجير والتمشيط في يوم امتدت فيها الاستهدافات من مرتفعات علي الطاهر والنبطية الفوقة وإقليم التفاح إلى ماس الجبل والمنصوري وحاريس وكفر شوبة. وفي آخر المستجدات، خرق طيران العدو الإسرائيلي المسير الأجواء اللبنانية ويحلق منذ الصباح على مستوى منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، كما نفذ العدو الإسرائيلي فجرا تفجيرا كبيرا في بلدة زوطر الشرقية، ونفذت قوات العدو فجرا تفجيرا ضخما في بلدة المنصوري. ويستهدف القصف المدفعي المعادي حولة ووادي السلوقي بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. على صعيد آخر، يتوقع أن يعقد مجلس الأمن جلسة له بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، حيث أشارت مصادر دبلوماسية متابعة إلى أن جلسة اليوم قد تكون من أهم الجلسات المفصلية التي تناقش مصير الجنوب، لا سيما لجهة ترتيباته الأمنية الجديدة والجهة التي ستتولى مسؤولية الإشراف والمراقبة خلال السنوات المقبلة. كاشفة في هذا الإطار عن اقتراح يتوقع أن يقدم أن يتقدم به الأمين العام بدعم وتنسيق من المجموعة الأوروبية، تقدم فرنسا وإسبانيا في ظل غياب أي طلب لبناني رسمي، واستبعاد عرض الاقتراح الإيطالي على الجلسة بانتظار استكمال الاتصالات والمشاورات المتعلقة به. معيشيا، أعلنت وزارة المالية في بيان أنها أتمت تحويل رواتب جميع العاملين في القطاع العام وفي الأجهزة العسكرية كافة، وكذلك معاشات المتقاعدين مدنيين وعسكريين إلى مصرف لبنان، وأشارت إلى أنه اعتبارا من اليوم يصبح متاحا أمام المعنيين سحبها كل من مصرفه الخاص. حياتيا، ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أكتان 67,000 ليرة والمزود 34,000 ليرة، فيما انخفض سعر قارورة الغاز 7,000 ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أكتان 1,538,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 1,556,000 ليرة، المزود 1,433,000 ليرة، أما قارورة الغاز 1,168,000 ليرة لبنانية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأننا لا نريد التحدث مع إيران ولا نسعى إلى عقد اجتماع أو أي شيء، وشدد على أن مضيق هرمز مفتوح، وساعدنا 24 سفينة على العبور الليلة الماضية ونحن نراقب كل شبر من هرمز، وذكر بأن روسيا تصرفت على نحو جيد للغاية فيما يتعلق بمضيق هرمز. على صعيد آخر، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع 4 مسؤولين إيرانيين في العاصمة طهران جهود خفض التصعيد في المنطقة وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار، إلى جانب مقترح إنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز. جاء ذلك خلال لقاءات منفصلة عقدها رئيس الوزراء القطري مع كل من الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، وفق بيانات منفصلة لوزارة الخارجية القطرية. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، وقع زلزال بلغت قوته 6 درجات صباح اليوم في خليج عدن بين الصومال واليمن، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

الاستبشار بمولدك يا نبينا يعم الدنيا، يسكن قلوب المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، فرح بإطلالة كالشمس ضياء بل أشد، سرور بذكرى قدوم النبي المنقذ، سعادة غامرة باتباع إمام المرسلين وسيد العالمين. فالصلاة والسلام عليك يا سيد الشفعاء، ما علمتنا إلا مصالحنا، وما دعوتنا إلا إلى خيرنا، وما نصحتنا إلا بما يفيدنا. صلاة ربي وسلامه عليك.

0: معرفه. اذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. واذا بدك قطعه مميزه وفريده من نوعها، ما إلك الا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: السلام يا
1: أصدقائي المستمعين والمشاهدين، ألف أهلا وسهلا بكم جميعا برحاب حلقة جديدة من برنامج جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء، إذن عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع وعبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. منرحب فيكم أصدقائي المستمعين وما كنتوا مما كنتوا، ألف أهلا وسهلا بكم برحاب هالحلقة الجديدة من هالبرنامج الطيب يلي بيحب يوصل الكلمة الطيبة لكل الطيبين. إذا نحن اليوم من الجمعة ب 28 آب، حيخلص شهر آب من عام 2026 الموافق ل 15 من شهر ربيع الأول من عام 1448 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إذا مرت علينا هذه الذكرى العظيمة، ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعم الكثيرون بنفحاتها وبركاتها والحمد لله رب العالمين. كان الجو جميل جدا، أكيد الكل تابع والكل شاف والكل أحس بالفرحة الكبيرة الغامرة اللي غمرت قلوب الكبار والصغار النساء والرجال بهذه الفرحة العظيمة بالاحتفالات الكبيرة الضخمة يلي أقامتها جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية وما تزال بهذه المناسبة العطرة. تقبل الله طاعاتكم وجعل الله تبارك وتعالى هذه الذكرى ذكرى خير وأمن ونصر وفتح وأمن وأمان على بلدنا الغالي لبنان وعلى كل البلدان، وأهلا وسهلا بكم مجددا.

إذن هالصوت البلبلي حبيب قلبنا محمد فخير، الله تعالى يكرمه ويكرم كل من ساهم بهالإيصال هالإنشودة الحلوة لإلنا. بقصد زميلنا مجد، بنوجه له تحية كبيرة، إلو لزميلي لما بغرفة الكنترول منرحب فيهم ومنقول لهم أسعدكم الله وأسعد صباحكم وأسعد الله تبارك وتعالى صباح الجميع وظهور الجميع، لأنه هلأ صار في وقت البلدان اللي هن قبلنا أظن صار على وقت الظهر عندهم، منقول لهم أسعد الله أوقاتكم جميعا. وبدنا نحكي عن الرحمة. الرحمة استفدنا كتير من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان رحمة مهداة. هذا النبي العظيم أوصانا بالرحمة، الشفقة والرحمة بالآخرين، مما يحبه الله تبارك وتعالى ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم للعباد. يقول عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أي الملائكة. تدعو الملائكة تستغفر لنا، يدعون لنا. فلذلك مهم جدا أن نكون من الرحماء، من أصحاب الرحمة الواسعة بالناس باللي حوالينا. ما نكون جلفين، ما نكون ظالمين، ما نكون قاسين، بل نكون من أصحاب الرحمة والشفقة والرأفة والقول الطيب والقلب الحنون مع الآخرين. والأصل في المؤمنين أنهم رحماء فيما بينهم، أشداء على الكفار، كما وصفهم الله تبارك وتعالى بذلك، فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم له النصيب الأوفر من هذا الخلق العظيم، فقد جمع الله سبحانه وتعالى في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم صفات الجمال والكمال، وتألق عليه الصلاة والسلام بعظيم الشمائل والخصال وكريم الصفات والأفعال، حتى أبهرت سيرته القريب والبعيد، وتملكت هيبته العدو والصديق. وقد صورت لنا هذه المشاعر أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها حينما قالت: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إذن عم نحكي عن الرحمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوصى أصحابه الكرام بالرحمة فيما بينهم ومع الناس. وكانت الرحمة والرأفة للنبي عليه الصلاة والسلام سجية وخصلة طيبة شملت الصغير والكبير، كيف لا وهو المبعوث رحمة للعالمين، فقد وهبه الله عز وجل قلبا رحيما يرق للضعيف ويحن على المسكين، ويظهر ذلك واضحا جليا في مواقفه التي تظهر فيها الرحمة والشفقة على ولادته، من وفاته صلى الله عليه وسلم إلى وفاته، من ولادته إلى وفاته. فقد روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، لأنه سيدنا إبراهيم هو الجد الأعلى لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فضمه إليه وقال ما شاء الله أن يقول. وقال أنس: ثم رأيته وهو يكيد بنفسه، أي الطفل كان يموت بعد أشهر، أي يجود بها في النزع الأخير للموت بين يدي رسول الله والرسول يحمله صلى الله عليه وسلم. فدمعت عينا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله أيها الرحمة المهدأ.

كما كان عليه الصلاة والسلام يحمل الشفقة والرحمة لأحفاده، ففي الصحيحين أنه كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. ولما أرسلت إليه إحدى بناته صلى الله عليه وسلم عند وفاة صبي لها ودفعت به إليه وهو يلفظ أنفاسه، وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم في حجره الشريف ففاضت عيناه، فقال له سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ أي ما هذا البكاء؟ أنت تبكي كذلك وتنزل دمعتك السخية يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ومن مظاهر شفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان يخفف في صلاته ولا يطيلها عند سماع بكاء صبي. فعن أبي قتادة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، أي أخفف منها كراهية أن أشق على أمه. بيعرف النبي أنه في وراء ناس عم بيصلوا، ولما يسمع صوت بكاء صبي بيقول لعله في أم واقفة عم بتصلي وحامل ابنها أو ابنها عم يبكي بده إياها، فيخفف عليه الصلاة والسلام. شوفوا هذا النبي الرحيم صلى الله عليه وسلم، هو نعم القدوة. المطلوب أن نقتدي به في أفعاله وأقواله وتصرفاته وحلمه ورحمته وشفقته، حتى إن شاء الله نلقى الدرجات العليا. نحن بدنا عم نقول هالكلام لحتى لا نتذكر نحن وياكم شو كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم، ونقتدي به، والاقتداء به عليه الصلاة والسلام فيه أجر عظيم. أي شيء بتعملوه اقتداء بالنبي إنه لله تعالى، بتعرفوا لو عم تاكلوا بيدكم اليمين إنه الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام الذي حث على الأكل باليد اليمنى والشرب باليد اليمنى. لما يتعلم الواحد بيعرف كيف بيكسب الأجر، أما لما ما يتعلم، لما يكون بعيدا عن أهل العلم، بعيدا عن مجالس العلم، أشياء كثيرة تفوته، والعمر بتعرفوا أنتو قصير جدا. فلذلك مهم أن يكون الواحد منا على دراية بما يعمل وبما يتصرف، حتى لا يكون عنده نية دايما نية خالصة لله تعالى فيما يفعله. الله تعالى يقوينا وإياكم على طاعته وطاعة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وكان عليه الصلاة والسلام، بما أننا عم نحكي عن الرحمة عن الشفقة، كان عليه الصلاة والسلام يحمل الأطفال ويصبر عليهم ويعلم الأمة دروسا عظيمة في هذا الجانب المهم. فعن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أتي رسول الله عليه الصلاة والسلام بصبي فبال على ثوبه، حمل النبي لها الصبي الصغير، فبال هذا الصبي على ثيابه، فدعا النبي بماء فأتبعه إياه، وخلص أتبع هذا البول الماء، انتهت القصة. ما كان يعنف يقول لهم شو عم تعملوا، أنا رسول الله، كيف بتخلوا هالصغير يبول وكذا وما عارف شو، أبدا جاب مي دعا بماء وأتبع هذا البول. وعن السيدة عائشة كذلك قالت: جاء عربي من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عند النبي أحد أحفاده، فقبله، فقال هذا الأعرابي: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ أنه هيدي رحمة، أنه أنت لما تعطف على الولاد الصغار، تمسح على رؤوسهم، تطيب لهم خاطرهم بكلمة، بقطعة حلو، بحبة فواكه لله تعالى، قديش بيكون في هذا أثر عظيم عند هذا الصبي، خاصة من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرف هذا الخلق العظيم صحابة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، ولمسوه وحسوا به في تعاملهم معه. فعن مالك ابن الحويرث قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذا فعل النبي، شاف شوقهم لأهلهم فسمح وأذن لهم أن يعودوا إلى أهلهم وحملهم الهدايا. ومن شدة رأفته صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: قد دعا نوح عليه السلام على قومه بعد أن كفروا، فلو دعوت على دوس، ودوس هي قبيلة من اليمن، فقد عصت وأبت، فادعوا الله عليهم وعلى غيرهم من الكفار. فقالوا، بعض عم بيقولوا له انه ادعوا عليهم، وقالوا انه هلا اذا دعا عليهم النبي هلك الدوس. فقال النبي وهو الرؤوف الرحيم: لم يجب من سأله الدعاء عليهم، بل دعا لهم فقال: اللهم اهد دوسا واتي بهم، اي مسلمين. فاصبح اهل دوس رؤوسا في الاسلام، ومنهم سيدنا ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه، ونفعنا الله به وغفر الله له ولوالدته.

صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن مقطعات جميلة جدا عم بيسمعنا إياها زميلنا وحبيب قلبنا مجد بهالصبيحة الطيبة يلي نسأل الله تبارك وتعالى فيها ونرجو الشفاء العاجل لكل مرضى المسلمين ولكل الأحبة يلي هني هلأ مصابين، إن كان بالقريب، إن كان بكسر، إن كان بجرح، إن كان بعملية. ومنقول لهم الحمد لله على السلامة يلي رجعوا، بلشوا يرجعوا من العمرة، بلشوا يرجعوا والحمد لله على سلامتهم. إن شاء الله بيكون عم يدعوا لنا ويتذكرونا بالدعاء الطيب. بدي بعد في عندي فقرة حلوة بدي أقولكم إياها، هو استثمار على مدار العام. شو يعني؟ خلوكم معنا تتعرفوا عن شو بدي أحكي. عن الاستثمار مش عن المال، شي تاني غيره كليا.

إذن أحبابي تثلج صدورنا أو تثلج صدورنا ونحن نتصفح مواقع التواصل الاجتماعي في شهر ربيع الأول قراءة عبارات المحبة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم والشوق للقياه ولو في الرؤية والفرح بمولده وانتشار دعوته والفخر باتباعه فتكاد لا تخلو صحيفة لصديق إلا وتراه رافعا شعارات رائعة مثل محمد على نهجه نحيا أو بروح أفديك يا رسول الله أو لمحمد أنا أنتمي أو وراءك يا رسول الله نمضي أو مذكرا بآية من الذكر الحكيم أو محذرا من مفسدة نبه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ناصحا لأصدقائه الذين يزورون موقعه بحسن الاقتداء بالنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. لكن ما إن يغادرنا شهر المولد شهر ربيع الأول ويقبل علينا شهر ربيع الثاني حتى تتفاجأ بالتغير الحاصل في مستوى التعليقات وقيمتها التي يدونها نفس الأشخاص لا غيرهم على صفحاتهم، فتجدهم في نشاط وهمة لطرح مواضيع أو تعليقات أو عبارات لا خير فيها، بل وبعضها لا قيمة لها كقول أنا حزين أو أشتاق للصيف أو سعيدة اليوم بهاتفي الجديد. وفي أحيان أخرى نرى بعض الشواهد التوجيهية لبعض المشاهير أو الشعراء الأجانب كمارتن لوثر كينغ وشكسبير وغيرهما، وكأن مخزوننا العربي الغني والزاخر بالمواعظ والحكم وجميل الكلام لا يفي بالغرض ولا يوصل الفكرة المطلوبة. وإن كان السؤال ما هو المطلوب من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فالجواب هو كلمة واحدة: الاستثمار. استثمار الوقت لنشر ما هو مفيد دينيا واجتماعيا أو صحيا أو تربويا بحسب الاختصاص المتمرس فيه، واستثمار المساحة المتاحة على الانترنت لإظهار هويتك الإسلامية المعتدلة، واستثمار الجهد الذي تبذله والفكر الذي تشغله لا في توافه الأمور بل في المسائل الأكثر قيمة. وختاما استثمر كل العام لإظهار محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا شهرا في السنة. أعاد الله علينا وعليكم هذه المناسبة بالخيرات، وهنيئا لنا بشرف اتباع أفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم.

إذن على هالأنشود الجميل بصوت حبيب قلبنا أحمد مارديني اللي هو دايما بحب يكون على يميني، ومنوجه له تحية كبيرة، منقول له تقبل الله طاعاتكم. ما زلنا مستمرين معكم أصدقاء المستمعين مع برنامج جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء. بدي وجه تحية كبيرة لكل المنشدين في كل الأرض خاصة بأوروبا، أحبابنا ما شاء الله يقيمون احتفالات كبيرة جدا وضخمة جدا تجمع الألوف من محبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنخص بالذكر كمان حبيب قلبنا اللي تواصل معنا من شوي الحاج عبد الرحمن الأخرس، بنوجه له تحية كبيرة، منقول له تقبل الله طاعاتكم، هو وحبيب قلبنا كمان المنشد الحاج ماهر حمودة وولده عبد الله حمودة وكل المنشدين بكل الدنيا، بفرنسا بالحاج يوسف كعيكاتي وكل الأحبة اللي معه، حتى بأوكرانيا كمان كان الحاج خالد الأطير الله يحميه كان عامل احتفال ضخم جدا بأوكرانيا بكييف، والحمد لله حضره المسلمون وغيرهم واستفادوا وشنفوا أسماعهم بصوته الجميل. منوجه إذن تحية كبيرة للكل، ومنقولكم هلأ بكم تسمعوا أنشودي جميلة جدا بأصوات عدد من أحبابنا المنشدين اللي لطالما شنفتم أسماعكم بسماعهم. أنشودة محمدنا له العليا، فيها شعار المولد لها السنة، واللي قام بتوزيعها حبيب قلبنا محمود بابا ناصر الشقيق الراحل ربيع بابا ناصر رحمه الله، واللي هي من تأليف حبيب قلبنا الشيخ علاء طرباه، نوجه له تحية كبيرة، ولكل المنشدين اللي ساهموا بهالانشودة هيدي، ولكل يلي هلا عم بيسمعونا اياها ان كان الزميل مجد او الزميلة لمى.

إذن أحبابي منقول الحمد لله أننا في ركب محبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله أننا في ركب العاشقين المشتاقين الشاكرين ربهم على ميلاد سيد المرسلين صلوات الله عليه وسلامه. وقد مدح الله تعالى الذين عزروا النبي صلى الله عليه وسلم أي عظموه. الحمد لله أننا أتباع يحبون القائد ومريدون يحبون المرشد، ومسلمون مؤمنون يفهمون قول الله تبارك وتعالى وبه يعملون. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، أي عزروه أي مدحوه وأثنوا عليه. فالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه والثناء عليه قربة إلى الله سبحانه وتعالى.

أحبابي المستمعين، وهكذا نصل إلى نهاية رحلتنا لليوم. إن شاء الله تعالى تكونوا استفدتوا وتكونوا استمتعتوا بفقراتنا يلي سمعناكم إياها، وكان على هندسة الصوت الزميل مجد، نجله تحية كبيرة، وفي غرفة الكنترول الزميلي لما بنقول لهم أعطاكم الله تبارك وتعالى العافية، وأمدكم الله بأمداد رسوله صلى الله عليه وسلم. أحبابي، إذن آخر كلمة بدي أقول لكم إياها، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء.

0: Semea.
1: مثل ما الشمس بتشرق بالموعد، مثل ما القمر بيسهر مع السهران، مثل ما الورد بيستقبل الربيع، مثل ما العطر بيحرس البستان، نداء المعرفة قصة بديت من زمان وبتحلى بالخير عكل لسان.
2: نداء المعرفة.
3: Experience a safe learning environment at AICP schools.
4: مجوهرات قمر، قمر جولري.
5: مبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
4: مجوهرات قمر، قمر جولري.
5: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
4: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من اللاعبيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
0: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
0: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
3: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
4: كل اللي بتحتاجه عيلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
5: نشرة الصباح نقدمها لكم من نداء المعرفة.

0: أهلا بكم. وسع الجيش الإسرائيلي نطاق عملياته العسكرية في تصعيد واضح جنوب لبنان، جامعا بين الغارات الجوية والقصف المدفعي والتوغلات البرية وعمليات التفجير والتمشيط في يوم امتدت فيه الاستهدافات من مرتفعات علي الطاهر والنبطي الفوأة وأقليم التفاح إلى ميس الجبل والمنصوري وحريس وكفر شوبة. وفي آخر المستجدات، خرق طيران العدو الإسرائيلي المسير الأجواء اللبنانية ويحلق منذ الصباح على مستوى منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، كما نفذ العدو الإسرائيلي فجرا تفجيرا كبيرا في بلدة زوتر الشرقية، ونفذت قوات العدو فجرا تفجيرا ضخما في بلدة المنصوري. ويستهدف القصف المدفعي المعادي حولة ووادي سلوقي بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. في إطار المفاوضات، وفيما لم يحدد حتى الآن موعد نهائي لانعقاد الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، أكدت مصادر وزارية أن الموعد سيكون في النصف الأول من أيلول، بعد أن تكون الاتصالات التمهيدية الجارية قد ذللت بعض العقبات وبلورت تفاهمات وهيئت الظروف السياسية والميدانية لاستكمال التفاوض، ما سيسمح بخروج الجلسات بنتيجة عملية على الأرض، مشيرة إلى محاولات لتخطي عقدة علي الطاهر وتأجيل مناقشتها لارتباط ملفها بالشأن الإقليمي، حيث تستمر في هذا الإطار حركة الجنرال جوزيف كليرفيلد وفريقه بعيدا عن الإعلام على خطين متوازيين، الأول تطويق الإشكالات اليومية المستجدة والثاني العمل على تطوير التفاهمات القائمة. وعلى وقع تصعيد ميداني ارتفعت وتيرته خلال الساعات الماضية، يتوقع أن يعقد مجلس الأمن جلسة له بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، حيث أشارت مصادر دبلوماسية متابعة إلى أن جلسة اليوم قد تكون من أهم الجلسات المفصلية التي تناقش مصير الجنوب، لاسيما لجهة ترتيباته الأمنية الجديدة والجهة التي ستتولى مسؤولية الإشراف والمراقبة خلال السنوات المقبلة، كاشفة في هذا الإطار عن اقتراح يتوقع أن يتقدم به الأمين العام بدعم وتنسيق من المجموعة الأوروبية تتقدمها فرنسا وإسبانيا في ظل غياب أي طلب لبناني رسمي، واستبعاد عرض الاقتراح الإيطالي على الجلسة بانتظار استكمال الاتصالات والمشاورات المتعلقة به. يشار في هذا السياق إلى مداولات في الأوساط السياسية والأممية تفيد عن توجه لدى بعض الدول الكبرى لتأسيس قوة متعددة الجنسيات بديلة لقوات اليونيفيل لا دور فيها للأمم المتحدة، وظيفتها الأساس مواكبة الإجراءات والخطوات التنفيذية لصيغة الإطار الموقع بين لبنان والجانب الإسرائيلي، إضافة إلى تمتعها بحرية الحركة في المنطقة الجنوبية، وهو الأمر المرفوض من قبل لبنان. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين لبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة، شاكرا وقوفها الدائم إلى جانبه، معتبرا زيارة وفد رجال الأعمال الإماراتيين لبيروت تحمل رسالة أمل وثقة باستقرار لبنان ومستقبله وتفتح آفاقا جديدة للتعاون والاستثمار. من جهته قال وزير التجارة الخارجية الإماراتي إن وجودنا خير دليل على حب الإمارات للبنان. في سياق منفصل، وقع أمس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قانون الأعلام الجديد في وقت أكد فيه وزير الأعلام أنه بحث خلال زيارته إلى بعبدة تعديلات الممكن إدخالها للوصول إلى صيغة المثلى للقانون، مضيفا أنه أطلع عون على التنسيق الجاري مع الكتل النيابية لإدراج مزيد من التحسينات على القانون. هذا ويبقى على لائحة الانتظار ثلاث قوانين مهمة: العفو العام، إلغاء عقوبة الإعدام، وإعادة هيكلة المصارف التي يتم درسها من قبل الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية تمهيدا لاتخاذ الرئيس قراره بشأنها سواء لجهة توقيعها أو ردها. هذا واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر رئاسة ثانية في عين التين أمس وزير التجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق. اللقاء تناول الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز التعاون والشراكة والفرص الاستثمارية في لبنان والعلاقات الثنائية بين لبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة. من جهة ثانية، زار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون المديرية العامة للأمن العام مهنئا بالعيد 81 للأمن العام، وفي كلمة له أثنى الرئيس عون على عناصر المؤسسة معتبرا أنهم يشكلون قدوة لمؤسسات الدولة، ودعاهم إلى عدم التأثر بالتافهين على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا إن البعض لا يريد مؤسسات الدولة، وأنا وأنتم وكلنا موجودون لخدمة المواطن. هذا وقال اللواء حسن شقير الذي تلقى اتصال تهنئة من رئيس الحكومة نواف سلام إن مهمة الأمن العام الأساسية أن يكون في خدمة أمن الوطن واستقراره وفي خدمة المواطن وكرامته، وأضاف قوة الدولة وهيبتها لا تبنى بالشعارات بل بالقانون والعدالة، لافتا إلى أن علاقة لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة والتعاون الأمني معها يشكل عاملا أساسيا في مواجهة المخاطر المشتركة. وكانت كلمة لوزير الداخلية أحمد الحجار حيث قال وجود الرئيس عون هنا اليوم هو رسالة دعم لجميع مؤسسات الدولة اللبنانية ومؤسسات وزارة الداخلية، ويعطينا المزيد من الدعم، وعهدنا أن نكون على قدر المسؤولية في تعزيز الأمن والاستقرار. معيشيا، أعلنت وزارة المالية في بيان أنها تمت تحويل رواتب جميع العاملين في القطاع العام وفي الأجهزة العسكرية كافة، وكذلك معاشات المتقاعدين مدنيين وعسكريين إلى مصرف لبنان، وأشارت إلى أنه اعتبارا من اليوم يصبح متاحا أمام المعنيين سحبها كل من مصرفه الخاص. في ملف المحروقات، ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 67 ألف ليرة، والمازوت 34 ألف، فيما انخفض سعر قارورة الغاز 7000 ليرة. أصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1,538,000 ألف، بنزين 98 أوكتان 1,556,000، المازوت 1,433,000، أما قارورة الغاز 1,168,000 ليرة لبنانية. رياضيا، تأهل منتخب لبنان لكرة السلة لنهائيات بطولة العالم التي تستضيفها قطر السنة المقبلة بفوزه على كوريا الجنوبية بفارق 19 نقطة 74-93 في المباراة التي أجريت بينهما مساء أمس في مجمع نهاد نوفل في ذو ممكايل في المجموعة السادسة في حضور رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.

أرحب بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إننا لا نريد التحدث مع إيران ولا نسعى إلى عقد اجتماع أو أي شيء، ومضيق هرمز مفتوح، وساعدنا 24 سفينة على العبور الليلة الماضية ونحن نراقب كل شبر من هرمز. وذكر بأن روسيا تصرفت على نحو جيد للغاية فيما يتعلق بمضيق هرمز. في المقابل حذر الحرس الثوري الإيراني ما وصفهم بالأعداء من أن أي أخطاء في الحسابات ستواجه برد صارم وأكثر تدميرا من جانب قوته. على صعيد آخر، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مع 4 مسؤولين إيرانيين في العاصمة طهران جهود خفض التصعيد في المنطقة وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار، إلى جانب مقترح إنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز. جاء ذلك خلال لقاءات منفصلة عقدها رئيس الوزراء القطري مع كل من الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، وفق بيانات منفصلة لوزارة الخارجية القطرية. وبشأن مضيق هرمز، أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية أن القوات البحرية أزالت بالكامل الألغام التي زرعها الحرس الثوري الإيراني في ممرات الملح الدولية في مضيق هرمز بحسب روسيا اليوم. على صعيد آخر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوم تغيير اسم بحيرة كبيرة التي تتشاركها الولايات المتحدة وكندا إلى بحيرة أمريكا، وقال للصحفيين في البيت الأبيض أن التغيير سار المفعول في الحال. في الملف السوري، أفادت وكالة سانا السورية بأن الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر مرسوما بتعيين قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي مستشارا لدى رئاسة الجمهورية السورية. وإلى الجزائر، حيث ارتفعت حصيلة قتل الحرائق التي اجتاحت عددا من ولايات شرق الجزائر إلى 12 حالة وفاة. وقال المكلف بالإعلام والاتصال بالمديرية العامة للحماية المدنية الملازم أول كريم بن فحصي لسبوتنيك إن فرق الحماية المدنية سجلت خلال 24 ساعة الأخيرة 193 حريقا، أخمدت منها 147، فيما تتواصل عمليات إخماد 46 حريقا في 9 ولايات. وأوضح أن فرق الحماية المدنية سخرت إمكانات بشرية ومادية بينها الوسائل الجوية للسيطرة على النيران ومنع انتشارها. وقع زلزال بلغت قوته 6 درجات صباح اليوم في خليج عدن بين الصومال واليمن، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.

دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجة الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتحول تدريجيا إلى غائم، فتهطل الأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا اعتبارا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر، ويتوقع تشكل بعض السيول على الطرق في النصف الشمالي من البلاد خلال الليل. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 32 درجة فوق الجبال، من 17 إلى 29، أما في الداخل من 19 إلى 34 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

أتيت أخبركم عن سيد الأمم، ميلاده رحمة للعرب والعجم. صلوا عليه كما الرحمن يأمرنا، محمد في البرايا خير محترم.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب، بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
3: ألو، وينك؟
4: بدي وين؟
3: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: لحظة، ما معي محل كل هول.
3: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
5: سلة الخير منكم للمحتاجين.
6: يا محمد يا رسول الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف، تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع لحضور احتفالها الديني الكبير الذي يسبقه مسيرة للنوبة الرفاعية، وذلك يوم السبت 29 من آب الجاري، 8:45 مغربا في باحة مسجد الروضة. الدعوة عامة، ويوجد مكان مخصص للنساء. وأهلا وسهلا ومرحبا.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي. رواه الإمام أحمد والترمذي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد.

خير الجمعة. مستمعين الكرام، إنه يوم الجمعة المبارك، يوم معظم كريم، فاسعوا فيه بخير وبر، وأكثروا فيه من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ملتزمة بخطة مالية صحية مدروسة تراعي الأوضاع الراهنة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس، بناية الغزاوي، الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات، مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل، بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC، 70-222-620. ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة تفجيرا كبيرا في بلدة زوطر الشرقية وفي المنصورية. القصف المدفعي يستهدف حولة ووادي السلوق بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. الرئيس عون طلع من قائد الجيش العماد هيكل على نتائج زيارته لإيطاليا. جلسة مفصلية لمجلس الأمن اليوم لبحث مصير الجنوب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تروث سوشيال مضيق هرمز إقليم أمريكي. الرئيس الإيراني متمسكون بمذكرة التفاهم رغم عدم ثقتنا بأمريكا وحذرنا منها. قوات الاحتلال الإسرائيلية تداهم عددا من المنازل وتطلق قنابل الغاز خلال اقتحام قرية مادما جنوب نابلس. التلفزيون السوري: قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة تفتيش للمنازل في قرية رسم بريف القنيطرة الجنوبي. وزارة الدفاع الروسية استهداف مجمع مستودعات لصواريخ في مقاطعة كييف. زلزال بقوة 6 درجات يضرب خليج عدن بين الصومال واليمن. أخيراً الطقس المتوقع اليوم غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار خفيفة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. Ensure your child's safety at AICP schools.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76 67 98 98.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. صدق رسول الله فيما أخبر به.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد معروف قرانوح يتلو علينا سورة الكهف.

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمةً

يشرك ولا يشرك في حكمه أحداً.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، وأنت القائل في كتابك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، وما أخطأت وما عمدت وما جهلت. اللهم قني شر نفسي، واعزم لي على أرشد أمري. اللهم اجعلنا من العلماء الحلماء، البررة الأتقياء. اللهم فقهنا في الدين وزدنا علما. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اشرح صدورنا، ونور قلوبنا، وافتح علينا فتوح العارفين يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا وعافنا واعف عنا، واهدنا وارزقنا، وأكرمنا برؤية نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
2: عن موضوع الإيمان بالله ورسوله يحدثنا الآن فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن عماش في خطبة الجمعة المباركة.
3: الحمد لله الواحد القهار، العزيز الغفار، مكور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار، وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار.

الطاهرين وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله، من بعثه الله رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، القائل في محكم

إخوة الإيمان، إن مما يجب على المكلفين الإيمان بالله ورسوله، وهو أصل الواجبات وأفضلها وأعلاها وأولاها. فأما الإيمان بالله فهو الاعتقاد الجازم بوجوده تعالى على ما يليق به، فهو تعالى موجود لا شك في وجوده، موجود بلا كيفية ولا كمية ولا مكان ولا جهة. وأما الإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم فهو الاعتقاد بأن محمد بن عبد الله هو رسول الله إلى الإنس والجن، وأنه صادق في كل ما يبلغه عن الله. فمعرفة الله تعالى مع إفراده بالعبادة أي نهاية التذلل هي أعظم حقوق الله على عباده. فمعرفتنا نحن بالله ليست على سبيل الإحاطة، بل بمعرفة ما يجب لله تعالى كوجوب قدمه تعالى أي أزليته، ووجوب وحدانيته وعلمه بكل شيء، ووجوب مخالفته للمخلوقات وتنزيهه عما يستحيل عليه تعالى كاستحالة الشريك له، والحد أي الحجم والشكل والهيئة والصورة، واستحالة التحيز في المكان والجهة، ومعرفة ما يجوز في حقه تعالى كخلق شيء وتركه. فقد قال الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه:

مكان، أي أن أقصى ما يصل إليه العبد من المعرفة بالله الاعتقاد الجازم الذي لا شك فيه بوجود الله تعالى بلا كيف ولا مكان. فقوله بلا كيف صريح في نفي الجسم والحيز والشكل والحركة والسكون والاتصال والانفصال والقعود عن الله تعالى. فالكيف يشمل كل ما كان من صفات المخلوقين، فمن أيقن بأن الله موجود بلا كيف ولا مكان فقد وصل إلى غاية ما يبلغ الإنسان من معرفة الله تبارك وتعالى. ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم تكون بمعرفة ما يجب للأنبياء من الصفات وما يستحيل عليهم وما يجوز عليهم. ويجب قرن الإيمان برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله تعالى، فالجمع بين الشهادتين ضروري للنجاة من الخلود الأبدي في النار. فإن من اعتقد أن الله موجود ولم يؤمن بمحمد فليس بمؤمن ولا مسلم، بدليل ما ذكرناه من قول الله سبحانه: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. وقد قال بعض من اغتر من المشركين: إنا لنعطى في الآخرة أفضل مما تعطون. وليس الأمر كما قالوا وغرر بهم شيطانهم، فقد قال ربنا سبحانه مكذبا لهم: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أي لا يتساوى عند الله الذين آمنوا بربهم والكافرون. وهو استفهام فيه توقيف لهم على خطأ ما قالوا وتوبيخ وتقريع. فيجب الإيمان بالله ورسوله إخوة الإيمان، ولا تلتفتن إلى من يخالف ذلك فيسوي بين المؤمن وغيره ويدعو الناس إلى عبادة ما شاءوا من دون الله والعياذ بالله. فإن الآخرة آتية، والسؤال حق، وأهم ما يحاسب عليه الإنسان هو الإيمان. أليس روي أن بعض كفار قريش طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد أوثانهم سنة ويعبدوا إلهه سنة؟ فأنزل الله عز وجل سورة الكافرون، فقال عز من قائل: قل يا أيها الكافرون، أي قل يا محمد، وأمره تعالى أن يخاطبهم بكلمة الكافرون: لا أعبد ما تعبدون، أي لا الآن ولا فيما بقي من عمري، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لا الآن ولا فيما يستقبل، إذ إن الله تعالى علم منهم أنهم لا يؤمنون، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذا توكيد فائدته قطع أطماع الكفار وتحقيق الإخبار بوفاتهم على الكفر وأنهم لا يسلمون أبدا ولا يؤمنون. لكم دينكم ولي دين. وفي هذه الآية معنى التهديد، فقوله تعالى: لكم دينكم، أي الباطل وهو الشرك الذي تعتقدونه، ولي دين الذي هو دين الحق وهو الإسلام، أي لكم شرككم
ولي توحيدي، وهذا غاية في التبرؤ من الباطل الذي هم عليه، ومثل ذلك في إفادة التهديد والوعيد قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي أن من اختار الإيمان لا يكون كمن اختار الكفر، بل من اختار الكفر مؤاخذ ومن اختار الإيمان مثاب. وبقية الآية تدل على هذا المراد منها، فاسمعوا معي ما قال سبحانه: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. نسأل الله تعالى أن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يعافينا من الفتن في الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.

الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلقه. وبعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي القدير، والثبات على هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتتبع سيرته للاقتداء به عليه الصلاة والسلام. وأي شرف هذا، وأي خير، وأي نعمة من وفقه ربنا سبحانه أن يقتدي برسول الله خير الاقتداء. واعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد،

مجيد. يقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وت

الله شديد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم ونقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم واغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم ولا تغسلنا بالنار. اللهم إنا لا نقوى على حر الدنيا، فجنبنا حر الآخرة وبلاءها يا رب العالمين. اللهم وفرج كربات المسلمين في مشارق الأرض.

0: العالمين. اللهم وأصلح ولاة أمورنا وألهمهم الخير والرشاد لما فيه مصلحة أمتنا يا رب العالمين. اللهم من أراد بالمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم واشفنا واشف مرضانا، وآت من حضر معنا هذه الجمعة من الخير سؤله، وصل اللهم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يثبكم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. وأقم الصلاة.
1: استمعنا وإياكم مستمعينا إلى خطبة الجمعة المباركة من فم الدكتور الشيخ عبد الرحمن عماش، وكانت تحت عنوان الإيمان بالله ورسوله.

الأنبياء دينهم واحد هو الإسلام. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. رواه البخاري. نستدل من هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف أن الأنبياء جميعا دينهم واحد هو الإسلام، وأن الأنبياء كلهم على عقيدة التوحيد، فكل الأنبياء قالوا لا إله إلا الله، وكلهم دعوا إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، فيه تشبيه بالإخوة الذين هم من أب واحد وأمهات مختلفة، وذلك لأن دين الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة. وأصول العقيدة من الإيمان بالله والملائكة والجنة والنار ونحو ذلك لا تقتضي مصلحة العباد تغييرها مهما تطاولت العصور. وأما الشرائع وهي الأحكام العملية فكانت الحكمة تقتضي اختلافها في العصور على حسب مصلحة العباد فاختلفت. ومثال ذلك أنه كان يجوز في شرع يعقوب عليه السلام الجمع بين أختين في الزواج، وذلك حرام في شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان في شريعة آدم عليه السلام ومن بعده إلى زمن بني إسرائيل فرضية صلاة واحدة في اليوم والليلة، ثم فرضت على بني إسرائيل صلاتان. أما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقد فرض الله على أمته 5 صلوات في اليوم والليلة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي، أن سيدنا محمدا جاء بعد النبي عيسى من غير أن يكون بينهما نبي. والحمد لله رب العالمين.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
4: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
5: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
6: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
7: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
8: فرع أول المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة 05-8111-66.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03-76-40-72.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
1: عليه الصلاة وأزكى السلام.
0: احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع لحضور احتفالها الديني الكبير الذي يسبقه مسيرة للنوبة الرفاعية وذلك يوم السبت 29 من آب الجاري الساعة 8:45 مغربا في باحة مسجد الروضة. الدعوة عامة ويوجد مكان مخصص للنساء وأهلا وسهلا ومرحبا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة المستمعون، نلتقي اليوم في حلقة جديدة مع برنامجكم المحبوب حكم الدين، الواحة الوارفة التي نستمع فيها إلى أسئلة المستمعين الدينية والأجوبة عليها من فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف حفظه الله تعالى. شخص يسأل: لي ابن عم أزوره ولا يزورني، فهل لي التوقف عن زيارته؟
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، أذكركم أن تستمعوا لهذا الكلام الطيب المبارك تقربا إلى الله مهما تكرر عليكم. فنقول للأخ السائل: إن الإسلام يأمرنا بحسن الخلق، ومن حسن الخلق أن نحسن إلى من أحسن إلينا وإلى من لم يحسن إلينا. ولا شك أن الإحسان إلى من لم يحسن إليك أصعب من الإحسان إلى من يحسن إليك، وأن الإحسان إلى من لا يعرف لك الإحسان أصعب وأشق على النفس من الذي يعرف لك الإحسان ويشكرك على الإحسان، وبهذا يكون أكثر أجراً وأكثر ثواباً. فصلة الرحم واجبة إن زارنا الرحم أو لا. ففي حالة السائل المذكورة في هذا السؤال، لا يجوز له أن يقطع صلة ابن عمه لمجرد أن ابن عمه لا يقابل الإحسان بالإحسان، بل هنا يكون السائل أكثر ثواباً في صلته لرحمه الذي قطعه، مما لو كان رحمه يبادله بالمثل. هذا لأن صلة من لا يصلك أصعب على النفس، أشق على النفس، فالأمر يحتاج إلى مجاهدة نفس أكثر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، لكن الواصل الذي يصل رحمه إذا قطعت. معناه أن تصل رحمك الذي يقطعك، هذا أكثر ثوابا وأعظم أجرا عند الله تبارك وتعالى.
0: زادك الله علما فضيلة الشيخ وحلما. وردنا سؤال مفاده: عندي محل تجاري فيه بضائع وعدة عمل وديكور، فعلى أي شيء أزكي؟ ومتى أزكي؟ وكم نسبة زكاة التجارة؟
1: الله تبارك وتعالى فرض زكاة على عروض التجارة، فالشخص الذي يقلب ماله في نوع أو أنواع من التجارة ويمضي على عمله هذا حول سنة قمرية ويكون عنده قيمة نصاب فأكثر، لزمه إخراج زكاة التجارة. والقدر الذي يجب إخراجه هو ربع العشر، أي 2.5%، يعني على حسب تعبير الناس 2.5%. والزكاة تدفع عن البضائع والأموال المستعملة في التجارة، تقلب يبيع ويشتري يبيع ويشتري، عند حلول آخر السنة القمرية اعتبارا من ابتداء العمل، يعني ابتدأ مثلا في 1 شعبان 1445 هجرية، في 1 شعبان 1446 هجرية يلزمه أن يدفع الزكاة عن عروض التجارة إذا كان فيها النصاب. وليس شرطا أن يكون ذلك في رمضان، بعض الناس يظنون أن موسم دفع كل الزكوات في رمضان، وهذا غلط. فقد يجب عليه الدفع بمضي سنة قبل رمضان أو بعد رمضان، ولا يلزمه أن يدفع عن عدة العمل، عن المصنع، عن الآلات كآلات الخياطة، آلات صناعة القنان مثلا في المعامل، أو البرادات التي توضع فيها اللحوم أو اللبن أو الحليب يعني، أو يوضع فيها غير ذلك. ولا يدفع أيضا عن محل العمل إذا كان يستغله للعمل، سواء كان ملكا له هذا المصنع أو الدكان أو كان مستأجرا. ولا يدفع أيضا عن ديكور المحل، عن زينة المحل، عن الرفوف مثلا والخزائن مثلا. فالحاصل أنه يدفع عن عروض التجارة، عن البضائع، عن الأموال التي يستعملها في التجارة عند حلول الحول. ولا يجب على الشخص، انتبهوا أحبتي، أن يزكي عن سيارته لو كان يشتغل بالأجرة، أو عن بيته الذي هيأه ليسكنه أو هيأه ليؤجره. نقول ذلك لأن بعض الناس حسب ما علمنا يدفعون زكاة عن البيت الذي يسكنونه، وهذا فاسد، وكذلك لا يلزمه أن يدفع عن البيت الذي اشتراه ليستغله بإيجاره للناس ولو كان له بيوت كثيرة، طالما هو لا يستعمل هذه البيوت في التجارة، لا يقلبها بالبيع والشراء للتجارة.
0: أكرمك الله فضيلة الشيخ. سؤالنا الآن من أحكام الطلاق. يقول السائل: سمعت بعض العوام يقولون عن رجل طلق زوجته ثلاثا لتذهب إلى البحر وتتلقى 7 موجات ترجع لك، وذلك لأن البحر ذكر، فماذا نرد عليهم؟
1: نقول وبالله التوفيق: إن أمور الدين لا تؤخذ من أي إنسان تصدى للفتوى لو كان يلبس جبة ويضع العمامة. فكم من أناس أفتوا الناس بخلاف الدين فضلوا وأضلوا، والعياذ بالله، هلكوا وأهلكوا. فإن الحكم الذي هو متفق عليه عند أهل الحق أن المرأة إذا طلقها زوجها ثلاثا، إن كان بثلاثة ألفاظ عدد، قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يريد أن يعدد الطلاق، أو بلفظ واحد في مجلس واحد قال أنت طالق ثلاثا أو 100 أو 1000، فإنها تطلق بالثلاث بالإجماع ولا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره، كما صرح القرآن الكريم بذلك. قال الله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. بعد ذلك جاء قول الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. معناه إن وقع الطلاق الثلاث، حصل أن طلقها ثلاثا، لا تحل له تلك المرأة إلا بعد أن تعتد، ثم يتزوجها آخر، ثم يدخل بها، ثم يطلقها إن شاء، ثم تعتد من الثاني، ثم ترجع للأول إن شاءت بعد مضي العدة. هذا حكم القرآن، هذا حكم الدين. أما قول بعض الجهلة لتذهب إلى البحر تتلقى 7 موجات فهو كلام سخيف مخالف للقرآن، مخالف للدين. كذلك قول بعض جهلة العوام: اذهب إلى المسجد تصدق بخبز أو تصدق بإبريق ماء، إلى ما هنالك من الكلام السخيف المخالف لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
0: أحسن الله إليك. شخص يسأل عن معنى قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه.
1: هذه الآية الكريمة معناها أن الله تعالى له أسماء تدل على الكمال، الأسماء الحسنى أي التي تدل على الكمال، فكمال الله أزلي أبدي. فالعليم يدل على العلم، والسميع يدل على أن الله له صفة السمع الذي ليس كسمعنا، ليس بأذن وصماخ. والبصير فيه إثبات البصر لله تعالى على ما يليق به، وبصره ليس كبصر الخلق، فهو يبصر يرى المرئيات المبصرات ببصره الأزلي، يعني الذي لا ابتداء لوجوده. كل المبصرات أي كل ما يرى الله يراه دون أن يحتاج إلى حدقة أو آلة أخرى. فالله تعالى يدعى بأسمائه الحسنى أي الدالة على الكمال. نقول: الله الرحمن القادر اللطيف الخبير، ولا نحرف، لا يجوز أن يقال الله. الله تعالى قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوا الذين يلحدون في أسماء الله، يحرفون أسماء الله، كالذين يسمون الله مهندس الكون الأكبر، يقولون عن الله يسمونه مهندس الكون الأكبر، أو يقولون عن الله العقل المدبر. وهذا كثير اليوم في كثير من المؤلفات. وكذلك بعض الناس يقولون عن الله المهندس الأكبر أو القوة الخالقة وغير ذلك من القبائح. قال الله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال.
0: فتح الله عليكم فضيلة الشيخ. شخص يسأل عن شرح حديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء.
1: هذا الحديث صحيح، رواه البخاري والبيهقي وغيرهما من حفاظ الحديث. وكان أي لفظة كان الله هنا للأزلية، والثانية وكان عرشه على الماء للحدوث، أي حدث عرشه، خلق الله الماء وخلق من الماء العرش. فكان الأولى التي في حق الله للأزلية، والثانية التي فيها وكان عرشه على الماء للحدوث. فالله لا بداية له، ولم يكن في الأزل سوى الله تعالى، لم يكن سماء ولا أرض ولا نور ولا ظلام ولا مكان ولا جهات ولا ملائكة ولا إنسان. فكان الله وحده في الأزل بلا مكان ولا جهة، لم يكن عرش ولا سماوات، والله لا يتغير، فهو سبحانه وتعالى موجود أزلا وأبدا بلا مكان ولا جهة، لأنه ليس جسما، ليس حجما بالمرة. فالله خلق الماء وخلق العرش وخلق القلم واللوح المحفوظ والأنوار والظلمات والسماوات والأراضين، ولم يزل كما كان في الأزل موجودا بلا جهة ولا مكان. لم يخلق الله العرش ليسكنه، لا يحتاج إليه، ولا السماوات ليسكنها، لا يحتاج إليها. فالله خلق العرش من الماء، وجعل العرش فوق الماء، وهو فوق الجنة. والعرش أمره، إذا واحد سألك لما خلق الله العرش، كما قال سيدنا علي: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته، ولم يتخذه مكانا لذاته. فالجالس القاعد المستقر المتحرك لا يكون إلا مخلوقا، والله خالق ولا يتصف بصفات المخلوقين.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وردنا سؤال من مستمعة تقول فيه: كثيرا ما نسمع في النصوص أن السماوات سبع، فما النص الذي يدل على أن عدد الأراضي سبع؟
1: الدليل على أن عدد الأراضي سبع هو قول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وهذه الأرض الأولى التي نحن نعيش عليها، عليها البشر. أما الأراضي الباقية الست فليس فيها بشر، فيها جن وفيها نباتات وأنهار وأشجار. وكل أرض تبعد عن الأخرى مسيرة 500 عام، وكذلك بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام كما ورد.
0: أكرمك الله فضيلة الشيخ. شخص مات له قريب مسلم يسأل: لما أمشي في جنازته ماذا أفعل؟ أمشي ساكتا أم أقول شيئا؟
1: عندما يمشي الشخص في الجنازة يذكر الله تعالى سرا، هكذا يقول الفقهاء، والرسول ورد عنه في الصحيح: كان يذكر الله على كل أحيانه، ومن أحيانه مشيه في الجنازة. وإن ذكر الله تعالى جهرا يجوز أيضا الذي يمشي في الجنازة، ولكن الأحسن أن يكون الذكر سرا. لكن انتبهوا، هنا يقول بعض العلماء: إذا خاف هذا الشخص من وقوع بعض الناس في الغيبة أو النميمة، كما يحصل من بعض الناس مثلا في أثناء تشييع الجنازة، فإنه يرفع صوته بالذكر، يجهر بالذكر، حتى يقطع هؤلاء الناس عن الغيبة المحرمة والكلام المحرم. فإذا توجد حالتان: أولا الأصل الأحسن أن يكون الذكر سرا أثناء المشي في الجنازة، وأن يكون جهرا إذا كان في هذا الجهر قطع لبعض الناس عن المحرمات المتعلقة باللسان كالغيبة والنميمة ونحو ذلك. وليس الأمر كما تفعل المبتدعة المشبهة المجسمة نفاة التوسل: إذا إنسان قال وحدوه يريد قولوا لا إله إلا الله، يقولون بدعة حرام لا يجوز، كلامهم فاسد، ولم يقل بذلك إمام من أئمة المسلمين.
0: زادك الله علما وحلما. هناك سؤال في أحكام الطلاق. شخص قال لزوجته: إن خرجت من البيت بدون إذني فأنت طالق، فخرجت ناسية قوله، فما الحكم؟
1: أحبتي، قبل الجواب عن هذا السؤال أود أن أذكر المستمعين الكرام أن الطلاق ليس أمرا سهلا في كل الأحيان، فالشخص قد يطلق ثم يندم يقول: يا ليتني ما فعلت. وكذلك الأمر بالنسبة للتعليق، يعني إذا شخص علق طلاق زوجته على حصول أمر وحصل هذا الأمر طلقت الزوجة، يعني ليس له أن يخرج كفارة يمين ويعيدها بدون إرجاعها على حسب الوجه الشرعي، كما لو قال لها مباشرة: أنت طالق، نفس الحكم. فلذلك ينبغي ألا يتسرع الرجل في هذا الأمر حتى لا يندم بعد ذلك حين لا ينفعه الندم، كهؤلاء الذين يقول أحدهم لزوجته عند غضب مثلا: إن دخلت بيت والدك أو بيت والدتك فأنت طالق ثلاثا. ثم هذه المرأة تخالف أمر الزوج في كثير من الأحيان فتدخل، وبالتالي يترتب على ذلك يقع الطلاق الثلاث. أما بالنسبة للحالة المسؤول عنها في هذا السؤال، فنقول إن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة، فعلى قول بعضهم لا تطلق لأنها كانت ناسية قول زوجها: إن فعلت كذا فأنت طالق، وعلى قول بعضهم تطلق، والأحسن اعتبارها طلقت لأجل الخروج من الخلاف.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
1: آمين وفيك.
0: سؤالنا الأخير لهذه الحلقة عن زيارة قبور الأنبياء والصالحين. يقول الأخ السائل: بعض الناس يقولون لا تذهبوا إلى قبور الصالحين، كيف نرد عليهم؟
1: التبرك بزيارة قبور الأنبياء والصالحين شيء مشروع وفيه خير، والذي يحرم ذلك ضال زائغ مخالف للسلف والخلف. فقد سأل عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمهما الله أباه الإمام أحمد رضي الله عنه، قال: سألت أبي عن الرجل يمس منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقبله ويفعل بالقبر مثل ذلك للتبرك تقربا إلى الله، قال أبي، يعني الإمام أحمد: لا بأس بذلك. وهكذا كتب الحنابلة يذكرون بعد القرن السابع والثامن في مؤلفاتهم كالذين سبقوهم أنه يجوز مس القبر للتبرك. ثم كان جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يخلو لهم المسجد، أي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، يقل الناس، يقومون يضعون أيديهم على رمانة المنبر، منبر الرسول كانت له رمانة ركبت عليه، والرمانة معناها شيء مستدير مركب على ناحية منه، أي من المنبر، يضعون أيديهم للتبرك ويدعون الله تعالى ليستجيب لهم دعاءهم في هذه الحال. هذا فعل جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى هذا الأثر الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه المصنف. فمن يكون الذين يخالفون هذا الأمر بالنسبة لأصحاب رسول الله؟ ثم أحد الحنابلة وهو الحافظ عبد الغني بن سعيد، كانت خرجت له دملة، والدملة معروفة عند الناس فيها قيح، تتعب تؤلم، تداوى منها فأعياه علاجها، أتعبه وما كان يتعافى منها، فذهب إلى قبر الإمام أحمد بن حنبل في العراق في بغداد، مسحها فتعافى بإذن الله. وهذا الرجل المذكور عبد الغني بن سعيد هو من حفاظ الحديث، ولم ينكر عليه أحد من العلماء. لكن في هذا العصر، وشيء محزن هذا، كثر أناس يقولون لمن مس قبر النبي إن استطاع أن يصل إليه، أو الشبيكة، أو قبر ولي، يقولون له مشرك كافر، فهؤلاء احذروهم، شوشوا على المسلمين والعياذ بالله. ومن جملة الحفاظ الذين كانوا يتبركون بالزيارة قبور الصالحين الحافظ سراج الدين بن الملقن، وهو من حفاظ الحديث الكبار ومن الفقهاء الشافعيين المعروفين. هذا ذكر عن نفسه في كتابه طبقات الأولياء، له كتاب سماه طبقات الأولياء، يذكر فيه تراجم أولياء من السلف والخلف. يقول: أنا ذهبت إلى قبر معروف الكرخي، هناك وقفت، دعوت الله تعالى عدة مرات، فالأمر الذي كان يصعب علي ينقضي لما أدعو الله هناك عند قبره. وهذا معروف الكرخي من الأولياء البارزين المشهورين في بغداد. قبره في بغداد معروف يزار، العامة والخاصة يقصدون قبره للتبرك، حتى قال بعض الأئمة الكبار، وهو احفظوا هذه المعلومات اكتبوها عندكم لنصرة دين الله، وهو الحافظ الفقيه المجتهد أبو إسحاق إبراهيم الحربي، وكان يشبه بأحمد بن حنبل من علمه وتقواه وورعه، قال هذا الإمام المجتهد الفقيه: قبر معروف الترياق المجرب، يعني الدواء المجرب. وقال أيضا: تقبيل حجرة النبي مستحب، يعني فيه ثواب، هذا معنى المستحب. فإياكم أيها الأحبة أن تغتروا بهؤلاء الذين يكفرون من يقصد قبر النبي أو قبر ولي من الأولياء للتبرك، احذروهم وحذروا منهم، ولكم بذلك أجر عظيم إن أخلصتم النية لله، والله تعالى أعلم وأحكم.
0: فتح الله عليكم فضيلة الشيخ. أيها الأحبة المستمعون، في ختام حلقتنا هذه نشكر الإخوة السائلين على إرسال الأسئلة إلى البرنامج، كما نشكر فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف أكرمه الله تعالى على إجاباته المهمة، ونسأل الله له ولكم دوام التوفيق، وإلى لقاء مبارك بإذن الله، نستودعكم الله.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام.
3: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-092-472.
4: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدلة نمرة 2 مع ميني ماركت.
5: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بنية عيتاني ومقدم.

يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

مثل ما الشمس بتشرق بالموعد، مثل ما القمر بيسهر مع السهران، مثل ما الورد بيستقبل الربيع، مثل ما العطر بيحرس البستان. نداء المعرفة قصة بديت من زمان وبتحلى بالخير، بتحلى بالخير على كل لسان، على كل لسان.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. قام وزير الزراعة نزار هاني بجولة زراعية وإنمائية موسعة في قضائي جبال والبترون، رافقه فيها المدير العام للزراعة وعميد كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية البروفيسورة نادين نصيف، إلى جانب عدد من مديري وخبراء وزارة الزراعة في إطار جولاته الميدانية لمواكبة واقع القطاع الزراعي والوقوف مباشرة على احتياجات المزارعين والمنتجين والصيادين. شملت الجولة محطات إنتاجية وزراعية وبيئية وإنمائية ولقاءات مع فعاليات محلية وعاملين في القطاعات الزراعية والبحرية. أعلنت وزارة المالية في بيان أنها أتمت تحويل رواتب جميع العاملين في القطاع العام وفي الأجهزة العسكرية كافة، وكذلك معاشات المتقاعدين مدنيين وعسكريين إلى مصرف لبنان. وأشارت إلى أنه اعتبارا من اليوم يصبح متاحا أمام المعنيين سحبها كل من مصرفه الخاص. أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 67,000 ليرة، فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت 34,000 ليرة، وانخفض سعر قارورة الغاز 7,000 ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 2,538,000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 2,556,000 ليرة، صفيحة المازوت 2,433,000 ليرة، أما قارورة الغاز 1,168,000 ليرة لبنانية. ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% عند التسوية، منهية سلسلة خسائر استمرت 3 جلسات متتالية، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت دولارا و86 سنتا أو 2.1% لتبلغ عند التسوية 89 دولارا و70 سنتا للبرميل. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: محطة اقتصادية.

يا أبا القاسم، يا رسولنا الغالي، ماذا يقول محبك في ذكرى مولدك؟ من أين يأتي بكلام بحجم قدرك وعظمتك وفضلك؟ وكل حسنة يكسبها مسلم في أقطار الأرض بسببك. جلوت ظلمات الجهل، ومحوت غياهب الشرك، وأهديت إلى الدنيا شرعا وضاء يرتاح في ظله الباحث عن الحقيقة. تبقى المدائح دون قدرك، ويبقى الثناء أقل منك، ويكفينا قول الله تعالى في مدحك: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم.

0: شوقا.
1: كلما طالت الأيام وتجددت الأعوام وتكاثرت المشاغل وزاد الحمل فوق الكاهل، كلما اشتد يقيننا بأن تمسكنا بتعاليم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو واحة الصفاء وشاطئ الأمان الذي نصبو إليه. فما زال النور المحمدي كما سطع في أول مرة عند بدء الدعوة يشق الدياجي وينير الدروب، وحتى نلقى الله تعالى سيبقى هذا النور سفينة نجاتنا وبركة أوقاتنا وملاذنا. فهلموا في ذكرى ولادته، نجدد العزم بقوة وحزم على متابعة الخير وأداء ما ينفعنا في الآخرة.

0: زودني شوقا طول النوار افقا أرجو إله الكون محمدا ألقا.
1: نداء المعرفة.
2: Discover the path to educational excellence at AICP schools.
3: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديدة مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98.

0: أهلا بكم. تشهد جبهة جنوب لبنان تحولا دراماتيكيا بالغ الخطورة، يتركز ثقله العسكري في محيط مدينة النبطية ومرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية. وفي آخر المستجدات خرق طيران العدو الإسرائيلي المسير الأجواء اللبنانية ويحلق منذ الصباح على مستوى منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، كما أحرق الجيش الإسرائيلي منازل في بلدة روب 30 قضاء مرجعيون بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة المنصوري قضاء صور. في إطار المفاوضات وبينما أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان والجانب الإسرائيلي ستعقد خلال أيلول المقبل في العاصمة الإيطالية روما، مؤكدا استمرار بلاده في دعم المسار التفاوضي بين الجانبين، مشيرا إلى أن بناء السلام في لبنان من شأنه أن يساهم في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط بأكملها. أفادت مصادر رسمية بأن لبنان الرسمي لم يتبلغ حتى الساعة بأي موعد محدد لجولة تفاوضية جديدة في روما، كاشفة أن لبنان أرسل إلى الأمريكيين عدة رسائل تدعو إلى استئناف المفاوضات في روما وتحث الإدارة الأمريكية على الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف أعمالها العدائية، إلا أن الجواب الأمريكي لا يزال غامضا بسبب المراوغة الإسرائيلية. وعلى وقع تصعيد ميداني ارتفعت وتيراته خلال الساعات الماضية، يتوقع أن يعقد مجلس الأمن جلسة له بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، حيث أشارت مصادر دبلوماسية متابعة إلى أن جلسة اليوم قد تكون من أهم الجلسات المفصلية التي تناقش مصير الجنوب، لسيما لجهة ترتيباته الأمنية الجديدة والجهة التي ستتولى مسؤولية الإشراف والمراقبة خلال السنوات المقبلة، كاشفة في هذا الإطار عن اقتراح يتوقع أن يتقدم به الأمين العام بدعم وتنسيق من المجموعة الأوروبية تتقدمها فرنسا وإسبانيا في ظل غياب أي طلب لبناني رسمي، واستبعاد عرض الاقتراح الإيطالي على الجلسة بانتظار استكمال الاتصالات والمشاورات المتعلقة به. هذا وأكدت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل أن القرار 1701 لا يزال هو الإطار الأساسي لتحقيق الاستقرار في جنوب لبنان، موضحة أن مبادئه تشمل احترام الخط الأزرق، وقف الأعمال العدائية، انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. وأشارت إلى أن دور اليونيفيل يتمثل في دعم الجانبين اللبناني والإسرائيلي في تنفيذ التزاماتهما بمقتضى القرار، بينما تقوم برصد التطورات على الأرض والإبلاغ عن الانتهاكات ودعم الجيش اللبناني والمجتمعات المحلية، مشددة على أن التنفيذ الكامل للقرار 1701 يعتمد في نهاية المطاف على التزام الجانبين. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية، كما أطلع العماد هيكل الرئيس عون على نتائج زيارته إلى إيطاليا والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الإيطاليين. وفي إطار حراكه الدبلوماسي مع عدد من الدول الأوروبية، يزور رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الاثنين أثينا في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره اليوناني استكمالا لمساعيه الرامية إلى دعم مواقف لبنان. في سياق آخر، يوجه رئيس مجلس النواب نبيه بري لمناسبة الذكرى 48 لإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه كلمة متلفزة إلى اللبنانيين، وذلك في تمام الساعة 5:30 من عصر يوم الاثنين الواقع فيه 31 من الآب الجاري بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للأعلام. أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن تنظيم المواقع الإلكترونية بات يستند إلى أحكام واضحة ومدروسة مع إبقاء باب إبداء الرأي ووجهات النظر مفتوحا، مؤكدا أن إشادات دولية بقانون الإعلام الجديد تؤكد أهمية ما يتضمنه من تنظيم للإطار التشريعي. حياتيا، قام وزير الزراعة نزار هاني بجولة زراعية وإنمائية موسعة في قضائي جبيل والبترون، رافقه فيها المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود وعميدة كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية بروفيسورة نادين نصيف، إلى جانب عدد من مديري وخبراء وزارة الزراعة، في إطار جولاته الميدانية لمواكبة واقع القطاع الزراعي والوقوف مباشرة على احتياجات المزارعين والمنتجين والصيادين. شملت الجولة محطات انتاجية وزراعية وبيئية وإنمائية ولقاءات مع فعاليات محلية وعاملين في القطاعات الزراعية والبحرية. معيشيا، زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب وزير الدفاع ميشيل منسا في مكتبه في الوزارة، وأطلع حبيب الوزير منسا على مسار القروض السكنية لمصرف الإسكان ومشاريعه المستقبلية بما يضمن ديمومة القروض السكنية للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة. في ملف المحروقات، ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 67 ألف ليرة والمزوت 34 ألف، فيما انخفض سعر قارورة الغاز 7000 ليرة وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 2,538 ألف، بنزين 98 أوكتان 2,556 ألف، المزوت 2,433 ألف، أما الغاز 1,168 ألف ليرة لبنانية. في حال الطرق، أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان أنها ستباشر عبر إحدى الشركات المتعهدة تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل وتعبيد طريق نزلة المرامل تقاطع مدارس المهدي باتجاه مطار رفيق الحرير الدولي، وذلك اعتبارا من صباح الغد، ودعت المواطنين إلى التقيد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وبالإشارات والتوجيهات الموضوعة بما يساهم في إنجاز الأعمال ضمن المهل المحددة والحفاظ على السلامة العامة وتأمين انسيابية الحركة المرورية طوال فترة تنفيذ الأشغال. فاصل ونواصل.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-89-44-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي، مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة، حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: أرحب بكم من جديد. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن طهران أجرت مناقشات بناءة ومبتكرة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال زيارته إلى العاصمة الإيرانية. وقال عرقجي إن إعادة المسار الدبلوماسي إلى وضعه الطبيعي ليست مستحيلة، مشددا على أهمية أن تدرك الولايات المتحدة أن سياسة الضغط لا تجدي نفعا. من جهة أخرى، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة تروس سوشيال صورة للأقاليم الأمريكية مضيفا إليها مضيق هرمز، بينما أعلنت طهران أنها تعكف على إعداد قائمة شروط لمعاودة فتح المضيق استجابة لطلب الوسطاء. وفي حسابه الخاص على منصة التروس سوشيال أضاف ترامب كلمة جديد قرب صورة المضيق، إحياء بأنه صار خاضعا لسلطة الولايات المتحدة حديثا. بدوره نقل موقع إكسيوس الإخباري عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن إيران فقدت جانبا كبيرا من سيطرتها على مضيق هرمز، في حين بات الجيش الأمريكي يسيطر فعليا على معظم مناطقه. وأبلغ مسؤول أمريكي الموقع أن قدرة إيران على استهداف السفن في مضيق هرمز بدقة أصبحت محدودة، موضحا أن الهجمات الإيرانية أصابت 2% فقط من السفن التي عبرت المضيق خلال الشهر الماضي. في الملف السوري، أفادت قناة الإخبارية السورية بمقتل شخصين في انفجار قنبلة يدوية أمام مبنى قصر العدل في الحسكة بحسب ما نقلت روسيا اليوم. وذكرت الإخبارية السورية أن قوى الأمن الداخلي قامت بضرب طوق أمني حول مكان حادثة انفجار قنبلة يدوية أمام قصر العدل في الحسكة، مشيرة إلى أنه تجري حاليا متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة. في الأراضي المحتلة، استشهد 3 فلسطينيين من عائلة واحدة اليوم بقصف من مسيرة إسرائيلية استهدفت تجمعا للمدنيين في بلدة القرارة شمالية مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. في ملف الأزمة الأوكرانية، الروسية دعت سلطات مدينة خرسون الأوكرانية السكان إلى مغادرتها مع تصاعد الهجمات الروسية، في وقت هددت فيه موسكو بشن هجمات على أهداف عسكرية بريطانية ردا على استخدام كييف صواريخ كروز بريطانية ضد الأراضي الروسية. نصل إلى السودان، حيث أعلنت السلطات السودانية إلغاء حظر التجوال في ولاية الخرطوم بعد نحو 2 من تطبيقه على خلفية الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن القرار جاء خلال اجتماع لجنة أمن ولاية الخرطوم برئاسة الوالي أحمد عثمان حمزة لبحث الأوضاع الأمنية بالمنطقة. أفادت وكالة رويترز أن السلطات النيبالية أوقفت أعمال الإنقاذ بسبب تقارير عن خروج بحيرة عن ضفافها، مضيفة أن الناس يهرعون إلى أماكن مرتفعة. ونقلت الوكالة عن تصريح ممثل للسلطات النيبالية قوله: نرى أن منسوب المياه في النهر يرتفع. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية يتحول تدريجيا إلى غائم، فتهطل الأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا اعتبارا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد ورياح نشطة يرتفع معها موج البحر ويتوقع تشكل بعض السيول على الطرق في النصف الشمالي من البلاد خلال الليل. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 32 درجة فوق الجبال من 17 إلى 29، أما في الداخل من 19 إلى 34 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0-1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل1.3 أمبير. باور كول مكيفك بالصيف وبالشتاء بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.

0: صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان، لكل لبنان، لكل لبنان.
1: إذا عم تهتم بالأطفال.

أحباب الأعزاء أهلا بكم من جديد، برحب فيكم بيوم الجمعة، هاليوم اللي منلتقى فيه منجتمع سوا مباشرة على الهواء، منسأل أسئلة مفيدة ومنقدم هديتين لربحين معنا بكل حلقة.

برحب فيكم من جديد وبقلكم تابعونا كمان بهيدي الحلقة اللي فيها إفادة واستفادة، وأكيد حيرافقنا مثل العادة زميلنا مجد على الهندسة الصوتية وتلقي الاتصالات.

بداية أحبابي بتمنى من قلبي تكونوا بصحة جيدة، وبتمنى كمان تكونوا عم بتفرحوا قلوب أهلاتكم بكلمة حلوة بمعاملة لطيفة ما بتزعلوهن. فبطلب منكم تتابعونا، لأنه مثل العادة كمان حنبدأ بقصة حلوة، ومن بعدها منبلش بتلقي اتصالاتكم على 01 66 76 01 أو 02.

من بداية شهر ربيع الأول، شهر ولادة أعظم خلق الله وخاتم الأنبياء عليهم السلام سيدنا محمد عليه السلام عليه الصلاة والسلام، وبلشنا كنا معكم بأسئلة يعني تخص ذكرى المولد الشريف للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. فكمان اليوم نحن 15 ربيع الأول، رح نكمل اللي بلشنا فيه، فتابعونا.

يا ريت أحبابي بداية تجهزوا لي ذكر معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام بكل اتصال. أما أنا هلأ فصار وقت نبدأ بقصة عام الفيل.

قبل ما يولد النبي عليه الصلاة والسلام كان في ملك يدعى أبرهة الأشرم. هيدا أبرهة ما كان مؤمن بالله، ما كان يعبد الله تعالى ولا بحب الكعبة، فبنى هيكل للشرك والكفر وزينه بأنواع الزمرد واليواقيت، وزعم إنه هو مثل الكعبة، وأراد إنه يحج العرب في كل عام بهيدا الهيكل. ولكن اشتد غضبه لما إجا بعض العرب وسخوا له بالهيكل. شو صار؟ قرر إنه يعمل أمر سيء جدا، وهو إنه يهدم الكعبة المشرفة والعياذ بالله. فجمع جيش كبير وبعت معهم فيل ضخم وأرسلهم إلى مكة المكرمة لحتى يهدموا الكعبة مع الفيل الضخم. فلما وصلوا توقف الفيل فجأة، وحاولوا الجنود أنه يخلوه يمشي نحو الكعبة، ولكن الفيل رفض تماما، فصاروا يجربوا أنه يمشوه على اليمين يمشي، كمان يوجهوه على اليسار يقوم ويمشي، ولكن لما يرجعوه باتجاه الكعبة يرفض أنه يمشي ويثبت مكانه. وهون صار أمر عجيب، اسمعوا معي. الله تعالى أرسل عليهم طيرا أبابيل، أعداد كبير كتير، ترميهم بحجارة من سجيل، فماتوا كلهم وبقي واحد منهم. وهيدا الواحد توجه لعند الملك أبرهة الأشرم وصار يحكي له على اللي صار، وهو خيفان ومرعوب، ولكنه مات بالحجر اللي ألقاه الطائر فوق راسه. أما أبرهة المشرك كمان صار معه نفس الشيء، أصيب بالحجارة ومات وارتاحوا منه.

0: وهيك حبيبي مات أبره الأشرم اللي أراد أن يهدم الكعبة المشرفة والعياذ بالله تعالى. والكعبة مشرفة هي اسمها كمان بيت الله، يعني مكان يعبد الله فيه، لهيك اسمها الكعبة المشرفة لأنه هي مكان يعبد الله فيه. ومات أبره الأشرم على الكفر والعياذ بالله. بتمنى تكونوا سمعتوا القصة لأنه كمان حناخد عليها أسئلة، وصار وقت نتلقى اتصالاتكم على 01-66-7601 أو 66-7602، واللي آخره 02 هو هيدا كمان واتساب فيكم تتصلوا عليه. ناخد أول اتصال. ألو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، مين معي؟
1: محمد عبد الغفور.
0: حبيبي يا محمد كيف حالك؟
1: منيح الحمد لله.
0: الحمد لله. يا محمد من كم يوم كان 12 ربيع الأول، خبروني شو النشاط اللي عملتوه؟
1: رحت على الحواجز وكان في عشاء، رحت عملت حفلة فيه.
0: رحت عملت حفلة. انت عملت حفلة كيف يعني؟ خبرني.
1: انه يعني مع الفريق اللي معي.
0: شو عمل الفريق اللي معك؟
1: بالمسرح.
0: على المسرح، شو عملتوا على المسرح؟
1: وليد الهادي. وليد الهادي
0: انشدتوا وليد الهادي؟ الله. نعم. الله شو حلو، يا ريتني كنت هونيك لحتى اشوفك يا محمد انت وفريقك، كان جو حلو اكيد، ما هيك؟
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله الحمد لله. طيب يا محمد اذكر لي معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام.
1: القرآن.
0: القرآن الكريم، برافو عليك يا محمد. أعظم معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام هي معجزة القرآن الكريم، تعرف ليه؟
1: نعم، لأنه هي
0: النبي كان
1: أميا
0: لا يقرأ ولا يكتب، ولكنه إجا بالقرآن الكريم اللي أعجز فيه فصحاء العرب وبلغائهم، كان أقوى منهم كلهم بالفصاحة وبالبلاغة. برافو عليك يا محمد، كتير انبسطت باتصالك ببداية حلقتنا وتابعنا لآخر الحلقة.
1: بس من إذنك لو سمحتي أخي صغير بدي أسلم عليكي.
0: يلا أكيد منسلم عليه. السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: حبيبي شو اسمك؟
2: أيوب.
0: حبيبي يا أيوب، يا حبيبي قدي صار عمرك؟
2: ست سنين.
0: حبيبي ورحت انت 3 سنين؟
2: نعم.
0: طيب حبيبي بعدك زغطور، وانت رحت مع خيك محمد واحتفلتوا وعملتوا اجواء حلوة ب 12 ربيع الاول؟
2: ايه.
0: يا سلام، شاركت معه واتفرجت عليه؟
2: فلست عليه.
0: انبسطت فيه ما هيك؟
2: ايه.
0: ولأنك رحت وشاركت وتفرجت على خيك اسمك نزل معنا اليوم بالحلقة كمان يا حبيبي.
2: شكرا.
0: اهلا وسهلا. بس ذكرني شو اسمك الصغير. ايوب.
2: بحبك.
0: انا كتير بحبك كمان يا ايوب. انت ومحمد عندكم بعد اخوي؟
1: لا.
0: الله يحفظكما وإن شاء الله بيصير عندكم كمان إخوي.
1: بارك الله فيك.
0: أمين وفيك حبيبي محمد، مع ألف سلامة. تابعونا.

0: أنا شيدي كتيري بتذكرنا بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام. كمان بنسمع أو بناخد اتصال جديد. ألو
1: ألو
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: مين معي؟
1: فاطمة سعد.
0: أهلا وسهلا فيك يا فاطمة، كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: سكريني قد عمرك ومن وين عم تحكي؟
1: تسعة.
0: تسع سنين ومن أي منطقة؟
1: بيروت.
0: أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك يا فاطمة. فاطمة ذكري لي معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام.
1: غير بكاء الجذع.
0: حنين الجذع أو بكاء الجذع. حنين الجذع، عفوا، برافو عليك يا فاطمة. حنين الجذع معجزة عظيمة جدا. يلا بنحكي معه أكيد. ألو، بس بطلنا صوت الراديو أو بيعدوا عنه.
2: ألو ماس.
0: أهلا وسهلا، شو اسمك الصغير؟
2: إيمان.
0: أهلا وسهلا بإيمان. إيمان أنت ربحتي المرة الماضية؟ ما هيك؟
2: صح
0: صح، استلمت الهدية صح؟ صح
2: صح.
0: طيب كمان عن أي قصة كنا عم نحكي اليوم؟ قصة عام، قصة عامل
2: معززة.
0: لا، قصة عامل فيل. ولا يهمك يا إيمان، اسمك نزل معنا كمان، تابعينا لآخر الحلقة.
2: بده يحكي،
0: خلينا باتصال تاني، ما بناخد ثلاث اتصالات بنفس الاتصال. آمين وفيك حبيبتي.

0: كأن جمر النار.
1: كمان معنا اتصال جديد لنشوف مع مين. ألو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مين معي؟
2: إيفا أبو العيون.
1: أهلا وسهلا بإيفا، اشتقت لك أنا.
2: وأنا كمان.
1: حبيبتي قدي صار عمرك؟
2: 8 سنين.
1: ومن أي منطقة عم تحكي؟
2: من البقاع.
1: وكيف الأجواء بالبقاع كانت بذكرى مولد ميحة. الرسول؟ اشرحي لي شيء، وصفي لي شيء، احكي لي شيء.
2: الحاجز كبير.
1: كان في حاجز محبي كبير؟
2: ايه.
1: يا عين، وشو صار هنيك؟ كان في كشاف عم يعملوا إيقاع كشفي ومدائح نبوية وتوزيعات حبا بالرسول عليه الصلاة والسلام. وانت شاركتي أو تفرجتي؟
2: شاركت.
1: شاركتي، ما شاء الله عليك. طيب يا إيفا، عن أي قصة كنا عم نحكي اليوم؟
2: ما سمعت.
1: قصة عامل فيل. طيب ذكري لي اسم معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام.
2: القرآن العظيم.
1: معجزة القرآن العظيم. بارك الله فيك يا إيفا، واسمك نزل معنا.
2: خيي بده يسلم.
1: يلا منسلم على خيك. شو اسمك؟
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، شو اسمك؟
3: عمر.
1: عمر أبو العيون، قدي عمرك؟
3: 3 سنين.
1: يا سلام، وانت نزلت مع ايفا ب 12 ربيع الاول يوم الثلاثة الماضي. شو شفت بالطريق؟ شفت الناس كتار ومبسوطين كانوا
3: وحلوة.
1: حبيبي عمر، انا كتير انبسطت فيك واسمك نزل معنا وتابعنا لاخر الحلقة. شو رأيك؟ اتفقنا؟
4: اتفقنا.

0: كمان اتصال جديد، يلا لنشوف مع مين. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، مين معي؟
1: زينب حلبي.
0: أهلا وسهلا فيكي يا زينب، من وين عم تحكينا؟
1: من البسطة الفوقة.
0: الصوت ما شاء الله كتير واضح. طيب يا زينب، اذكري لي معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا لي معجزات القرآن. انشقاق القمر، برافو عليكي. طيب كمان بدي أسألك، بأي سورة وردت قصة الجيش والملك اللي حاول هدم الكعبة والعياذ بالله؟ شو اسم السورة؟ سورة
1: الفيل.
0: سورة الفيل، برافو عليك يا زينب. واسمك نزل معنا، تابعينا لآخر الحلقة.
1: شكرا،
0: أهلا وسهلا فيكي.

0: كمان بناخد اتصال جديد. ألو.
1: ألو.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: يا أهلا وسهلا، مين معنا؟
1: راما نادية.
0: مين؟ راما؟
1: راما نادية.
0: أهلا وسهلا براما، كيفنا اليوم؟
1: الحمد لله.
0: يا راما بدي أسألك، كم عدد آيات سورة الفيل؟ تعرفي يلا سورة الفيل؟ يلا لنعدهم سوا. ولا منخليها لغير حدا، خلينا نسألك غير شيء. قبل ما يولد النبي عليه الصلاة والسلام كان في ملك كافر أراد هدم الكعبة المشرفة والعياذ بالله، شو اسمه؟
1: أبرهة الأشرف.
0: برافو عليكي، وجواب سريع من راما، شكرا لإلك يا حلوة.
1: أختي ريم.
0: يلا منحكي مع ريم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، كيفك يا ريم؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله يا ريم. يا رمروم، أبرهة الأشرم الكافر اللي أراد هدم الكعبة المشرفة والعياذ بالله، جمع جيش كبير وبعت معهن شي، شو هو هالشي؟ نوع من الحيوانات، من البهائم، فيل كبير ضخم. وين بعتهن؟ لوين؟
1: لهدم الكعبة
0: والعياذ بالله تعالى. بارك الله فيك يا ريم وراما.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، مع ألف سلامة.
1: سلام

0: كمان مستمرين معكم بهيدي الحلقة لنتلقى اتصالاتكم. ألو؟ ألو؟ مين معي؟
1: سمر مراكبجي.
0: سمر مراكبجي؟ أهلا وسهلا فيك يا سمر الحلوة. قد عمرك؟
2: فور.
0: فور؟ يا سلام. ومن وين عم تحكي؟ من أي منطقة؟
1: من بشامون.
0: من بشامون. خبريني يا سمر، شو عملتي ب 12 ربيع الأول ببشامون؟ شو صار عندكم بمولد الرسول؟
1: احنا تفرجنا.
0: شو شفتي؟ شو في شي هيك كتير حبيتي وانبسطتي فيه؟
2: يلا قليل الطبل.
0: شو في شي هيك؟ شفتي الطبل؟ كان في إيقاع حلو ما هيك؟ شو شفتي كمان؟ وزعوا الحلوى على الناس، كانوا مبسوطين. ليش كانوا مبسوطين؟
1: لأنه كان في ذكرى المولد.
0: ذكرى المولد عليه الصلاة والسلام. أنا كتير حبيتك يا سمر. شو بيدلعوكي بالبيت بيقولولك؟ سوسو؟
1: سوسو.
0: سوسو الحلوة. سوسو، طيب يا سوسو، أنا كتير انبسطت فيكي. واسمك نزل معنا، خليكي تابعينا لآخر الحلقة ما تنسي.
2: اوكي
0: مع الف سلامه.

0: هاي انشوده خاصه بسوسو اه يا سوسو طلع عليك. طيب من سمر سوسو رح ننتقل لاتصال تاني. الو
1: الو
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: مين معنا يا ترى؟
1: محمد ندي.
0: اهلا وسهلا فيك يا محمد. هاي كل قال ندي عم يتصلوا فينا شي بفرح القلب. طيب يا محمد اذكر لي معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام.
1: انشقاق الماء من بينه
0: نبع الماء من بين أصابع النبي لما انقطع من الجيش كبير انقطع من المياه وإجوا عند الرسول. شو عطيو ركوة هيك فيها مي ووضع إيده الشريفة وصار ينبع الماء من بين اللحم والعظم فكلهم توضأوا كلهم شربوا. سبحان الله معجزة.
1: بدي أقول قصيدة.
0: يلا تفضل.
1: فأظل أعلنها لتقتحم المدى أنا ما عشقت كما عشقت محمدا أفلا أحب من اهتديت لدينه والله يمدحه بآيات الهدى. إن كنت مثلي لا تفوتك وصيتي واثبت على هذا إلى يوم الردى. إن كنت مثلي عاشقا لمحمد فاسلك طريق العبدري مرددا. والله لو أدركت عصا محمد لجعلت مني الروح للهادي فدا. والسلام عليكم ورحمة الله.
0: عليه الصلاة والسلام. أثلجت قلبي أثلجت صدري بيقولوا فأفرحت قلبي. شي حلو كتير. مين كيف حفظته؟ مين قال لك عن هيدي القصيدة تحفظها؟
1: الماما.
0: تسلمي يا ماما على هالكلام الحلو وإنك شجعتيه لمحمد يقول هالقصيدة. شكرا كتير لإلك يا محمد على هالكلام الحلو والأداء الحلو كمان. واسمك نزل معنا أكيد. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله.

0: حبيبي اللي بيعرف قديش عدد آيات سورة الفيل جاهزة من هلأ، خلينا هلأ ناخد هالاتصال. ألو.
1: ألو،
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: بس وطوا صوت الراديو أو التليفون أو بعدوا عنه لأنه عم يعطي كتير صدى عندي.
1: أكيد
0: سمعونا من التليفون. أكيد أكيد. طيب يلا مش الحال؟ صار فينا نبلش؟ هيك الهيئة. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: شو اسمك؟ في صوت صدى كتير عم يطلع، اسمعونا بس من التليفون.
2: محمد.
0: شو اسمك؟ محمد. شو العيلة؟
2: سعد.
0: محمد سعد، أهلا وسهلا فيك يا محمد. قدي عمرك؟
2: 5 سنين.
0: ما شاء الله. من أي منطقة عم تحكي؟
2: البسطة.
0: من البسطة. أنت خيا لفاطمة ولا إيمان؟ ما شاء الله انت صغير العيلة، اصغر واحد بالعيلة. اهلا وسهلا فيك يا محمد حبيبي. يا محمد شو بدي اسألك، بأي عام ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شو اسمه العام اللي ولد فيه الرسول؟
1: فيل.
0: نعم
1: فيل.
0: عام الفيل. برافو عليك يا محمد يا حلو، واسمك نزل معنا حتى بعنا لاخر الحلقة.
1: أنا بحبك.
0: وأنا بحبك كتير كمان، وبحب اللي بيسمعوا الكلمة كتير. حبيبي يا محمد تابعنا ما تنسى، مع ألف سلامي.

0: كمان حناخد هالاتصال. ألو.
1: ألو.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: يا ترى مين معي هالصوت الحلو؟
1: ميرا ميمنة.
0: ميرا يا ميرا يا حلوي، أحرف اسمك يا ميرا نفس أحرف اسمي ميرا وريما، نفس الأحرف. لا راحت ولا إجيت.
1: ميلا
0: ميلا، لكن اختلف الوضع. خلص ميلا الحلوي، كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله على كل حال. شو حلوة هالكلمة. طيب يا ميلا، قد عمرك؟
1: 6
0: طيب من أي منطقة عم تحكي؟ من وين عم تحكي؟ من أي منطقة؟
1: من الضاحية.
0: أهلا وسهلا فيكي. من الضاحية ميلا منيمني. طيب يا ميلا، لما مرق 12 ربيع الأول من كم يوم، يوم الثلاثة الماضي، شو عملتيش بهيدا اليوم؟ كيف فرحتي بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ شو عملتو؟
1: وقفت على الحاجز وزعت بونبون.
0: يا سلام.
1: بحب النبي.
0: بحب النبي عليه الصلاة والسلام. قديش كنتي مبسوطة وفرحاني بهالأجواء الحلوة؟
1: كتير
0: كتير كتير.

0: حلوة، اسمك نزل معنا كمان، شو رأيك تتابعينا؟ إن شاء الله تعالى، إن شاء الله حبيبتي، دايما إن شاء الله، مع ألف سلامة، وأنا بحبك كتير كتير.
1: I love you.
0: I love you too.

0: إن شاء الله بتكبروا وبتخدموا دين الله وبتخدموا وطنكم ومجتمعكم كمان، وبتكونوا نفاعين، يعني تعملوا شيء بينفع الوطن والمجتمع كمان. بناخد اتصال. ألو.
1: ألو.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: مين معي؟
1: مرام لحسان.
0: مرام، كيفك يا مرام؟
1: منيحة
0: الحمد لله. شو حلو، قد ايه عمرك؟
1: 6 سنين.
0: كمان 6 سنين مثل ميلا اللي حكيت من شوي. وطي صوت الراديو او بيعدوا عن الراديو، اسمعونا بس من التليفون لانه انا عم بسمع صدى كتير قوي. من اي منطقة عم تحكي يا مرام؟
1: من النعمة.
0: من النعمة كمان، خبريني بالنعمة شو صار بنشاط المولد ب 12 ربيع الأول يوم الثلاثة الماضي؟
1: منوزع الحلوى ونلوح بالعلم.
0: لوحتوا بالأعلام؟ شو مكتوب على العلم؟ شفتي أعلام كتير كبيرة هيك مكتوب عليها محمد، أشياء حلوة كتير. طيب يا مرام بدي أسألك سؤال.
1: محمد على نهجه نحيا.
0: محمد على نهجه نحيا دائما إن شاء الله، صغار وكبار صلى الله عليه وسلم. بدي كمل معك قصة عام الفيل. صار في أمر عجيب لما حاولوا يهدموا الكعبة. الله تعالى أرسل على جيش أبرهة شيء، شو هو هالشيء؟
1: ما سمعته من الأول.
0: طيب اذكري لي اسم معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام.
1: حميد الجذع.
0: حنين الجذع، برافو عليك يا مرام، وشكرا لاتصالك الحلو، أنا كتير انبسطت فيكي.
1: بارك الله فيكي.
0: آمين حبيبتي، وانت كمان مع ألف سلامة حبيبتي. وبتعرفوا شو عم بيقول لي عمو مجد؟ انه هيدا اخر اتصال لنشوف مع مين. الو.
2: الو.
0: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
0: مين معي؟
2: مجد.
0: مجد، شو العيلة مجد؟ فتوح.
2: فتوح،
0: انا حزرت لانك من مدة اتصلت وربحت كمان وانبسطنا فيك يا مجد يا حلو. قد عمرك؟ ذكرني من اي منطقة؟
2: بيروت.
0: من بيروت عم يحكينا مجد الحلو. يا مجد، ب 12 ربيع الأول شو عملت؟ كيف فرحت بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ شو شفت بالطرقات؟
2: رحنا وزعنا
0: حلوة.
2: حلوة بومبون.
0: شو شفت شي بالطريقك لفت لك نظرك؟
2: حواجز المحبوب.
0: حواجز المحبة حبا بالرسول عليه الصلاة والسلام. طيب بدي أسألك سؤال، كنت عم تسمع معنا قصة عام الفيل؟
2: نعم.
0: الله تعالى أرسل على جيش أبرهة المشرك اللي أراد هدم الكعبة والعياذ بالله، أرسل عليهم، شو أرسل عليهم من فوق روسهم؟ شو أرسل عليهم من فوق؟ صارت زدتوا حجار عليهم من سجيل
2: طهور.
0: طيور، برافو عليك، طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من
2: سجيل.
0: سجيل، فماتوا جميعهم. برافو عليك يا مجد، واسمك نزل معنا كمان تابعنا.

هيك أحبابنا اليوم منكون حكينا قصة عامل فيل وكمان سمعناها بالأنشودة. دايما تذكروها وتذكروا معلومات حلوة عن مولد الرسول عليه الصلاة والسلام. وهلأ صار وقت نسحب اسمين ربحوا معنا. رح نقول مبارك لأول اسم اللي هو سمر مرا كبجي. مبارك لإلك يا سمر مرا كبجي من بشمون. أما الاسم الثاني منقول مبارك لميلا منيمني. فإذا مبارك لإلك يا ميلا منيمني من الضاحية ومبارك لسمر مرا كبجي من بشمون. ربحتوا هديتين تقدمت نداء المعرفة. استلام الهدايا ابتداء من يوم الاثنين ما بين الساعة 10 والساعة 2 ظهرا إن شاء الله. ألف مبارك. بحبكم كلكم، أنا بحب الكل يربح، بس بحب كمان دايما تتابعونا وتستفيدوا معنا وتسمعوا كلمة الماما والبابا. إلى اللقاء بإذن الله.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.
2: إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
3: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب، أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
4: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
5: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

0: كل اللي بتحتاج وعائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديدة، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت.
1: الاختصاص ما رح يكون سهل، بس الجامعة إما بتدعمك أو بتتعبك أكتر. بجلوبال يونيفرسيتي من أول يوم تسجيل لنهار التخرج نحن حدك خطوة بخطوة، دعم أكاديمي إداري ومعنوي لتبني مستقبلك ببيئة بتفهمك. جلوبال يونيفرسيتي، كواليتي إدوكيشن ويذن ريتش. www.gu.edu.lb 71 3 58 058.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، غارات وحرق وتفجير منازل وقصف مدفعي جنوبا. الرئيس عون عرض مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. جلسة مفصلية لمجلس الأمن اليوم لبحث مصير الجنوب. رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان: لا نريد رفع سعر ربطة الخبز ولن نتحمل كلفة ارتفاعها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تروث سوشيال: مضيق هرمز إقليم أمريكي. وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي: الدبلوماسية يمكن أن تعود لمسارها إذا أدركت أمريكا عدم جدوى الضغوط. وزير الخزانة الأمريكي: الحصار البحري وعملية الإقصاء الاقتصادي ستدمران الاقتصاد الإيراني المتعثر. الإخبارية السورية: مقتل شخصين في انفجار قنبلة يدوية أمام مبنى قصر العدل في الحسكة. الجيش الأوكراني: قواتنا قصفت مصفاة نفط روسية. السلطات النيبالية توقف عمليات الإنقاذ إثر تحذيرات من خروج بحيرة عن ضفافها. أخيراً، الطقس المتوقع اليوم غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات، ويتوقع تساقط أمطار خفيفة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين، من بعثه ربه رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من بشر بك الملأ الأعلى قبل ولادتك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من نطق الأنبياء بالبشائر ببعثتك ومولدك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من بشر بمولدك وبعثتك الكتب السماوية كلها. يا من بعثه الله رحمة مهداة للعالمين، أقام صروح العدل وحارب الظلم، دعا إلى عبادة الله الملك الديان، وحارب الشرك وحطم الأوثان، نشر الأخلاق الحميدة وحارب الرذيلة، دعا إلى مكارم الأخلاق، ونبذ التباغض والتحاسد والتدابر والتنافر بين المؤمنين. تحولت الجزيرة العربية بمولده وازدانت ببعثته، فصارت مركز إشعاع نور وهدي وبركة وأسرار عم العالمين. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا أبا القاسم، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. ها نحن نعيش في نسمات خير، نعيش في لطائف محمدية، نعيش في ذكرى ولادة أحب الخلق إلى الله تعالى، نعيش في ذكرى ولادة سيد الخلائق العرب والعجم، نعيش في ذكرى ولادة محمد رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. ما أحيلاها من ذكرى عظيمة، ما أعظمها من مناسبة كريمة، عم بها النور أرجاء المعمورة، ما أعظمها من حدث حول تاريخ الجزيرة العربية، من قبائل متناحرة مشتتة يفتك بعضها ببعض، يتباهون بالرذائل والمحرمات، يرفعون لواء الشرك وعبادة الأوثان، حتى صارت مهد العلم والنور والإيمان ودولة الأخلاق والعدل والأمان بهدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا النبي العظيم الذي سعدنا بمولده وازددنا فرحا وأمنا وأمانا بأن كنا في أمته، هذا النبي العظيم طوبى لمن التزم نهجه وسار على هديه والتزم أوامره ونهيه. فقيرا كان أم غنيا، أنثى كان أم ذكرا، فردا من أفراد المجتمع كان أم سلطانا أم حاكما أم رئيسا، هذا النبي العظيم الذي جعله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا، كان أميا لا يقرأ المكتوب ولا يكتب شيئا، ومع ذلك كان ذا فصاحة بالغة، وأخبر بأخبار الأمم الماضية التي لا يعرفها إلا من اطلع في الكتب القديمة، وعلم فوائد وعلوما لا يعرفها من لم يقعد للدراسة، وكان صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوفا رحيما. كان ذا نصح تام ورأفة ورحمة، ذا شفقة وإحسان، يواسي الفقراء ويسعى في قضاء حاجات الأرامل والأيتام والمساكين والضعفاء. كان أشد الناس تواضعا، يحب المساكين ويشهد جنائزهم، فما أعظمه من نبي وما أحلاها من صفات. عسانا أن نتجمل بصفات كريمة لنكون على هديه صلى الله عليه وسلم، كما قال ربه سبحانه يمتدحه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي ذكرى مولده عليه الصلاة والسلام، لا بد لنا نحن أهل الحق، لا بد لنا نحن المسلمون المؤمنون بالكتاب والسنة، من أن نبين للخاصة والعامة من الناس مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ليزداد المسلمون ثباتا على هذا الخير العظيم وينالهم البركات والخيرات. وعسى أن يتنبه من يحرم هذا العمل بغير حق إلى ما فاته من النعم الجزيلة والنفع الكبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص من أجورهم شيء. فإقامة المولد النبوي الشريف سنة حسنة يثاب عليها فاعلها، والحفاظ والمحدثون والفقهاء والمفسرون قد أقروا عمل ملك إربل الملك المظفر، الذي كان أول من احتفل بالمولد النبوي الشريف وجمع له العلماء والعامة من المسلمين، وقدم لهم أطايب الطعام ومفاخر الشراب. كيف لا نحتفل بمولد هذا الرسول العظيم وربنا سبحانه يقول: وابتغوا إليه الوسيلة؟ نتوسل إلى الله بصلاتنا، نتوسل إلى الله بأحبابه وأنبيائه، نتوسل إلى الله بحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام. ثم أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صيام يوم الاثنين، أليس قال: ذاك يوم ولدت فيه؟ ومن هذا الحديث أخذ بعض أهل العلم الدليل على مشروعية الاحتفال بالمناسبات الحسنة. وكيف يكون الاحتفال؟ يكون بالإحسان ليس بالمعاصي، بالازدياد من الطاعات شكرا لله على النعمة. فكما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشكر الله عز وجل على نعمة مولده عليه الصلاة والسلام وذلك بالصيام، فنحن نشكر الله سبحانه على هذه النعمة العظيمة. كيف؟ بقراءة القرآن، بذكر شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، بمدح النبي صلى الله عليه وسلم، بإطعام الطعام وتذكير الناس بمحاسن الأخلاق وحثهم على الطاعات. فنسأل الله سبحانه أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وينفعنا بنبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف، تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع لحضور احتفالها الديني الكبير الذي يسبقه مسيرة للنوبة الرفاعية، وذلك يوم السبت 29 من آب الجاري الساعة 8:45 مغربا في باحة مسجد الروضة. الدعوة عامة ويوجد مكان مخصص للنساء، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
7: ألو وينك؟
8: بدي وين؟
7: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
8: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
7: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
9: سلة الخير منكم للمحتاج.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

ما أحوجنا إلى الأمانة الشرعية ليحاسب كل منا نفسه فيما أسر وفيما أعلن بالأمانة الشرعية. تعرف من نفسك فيما تخفي وتبطن هل أنت محق أم أنت منحرف. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقوم نفسك إذا انحرفت. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تلقن وكيف تتلقى علم الدين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تخطب وكيف تكون من المستمعين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون قارئا للقرآن مخلصا موافقا لما أنزل من الآيات البينات غير محرف. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون أستاذ صف منصفا، تعرف كيف تكون مدير مدرسة عاملا صادقا. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون نائبا عن هموم الناس، تمثل همومهم وتعمل على إزاحة ما تستطيع من ظلم وأذى. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقدر وتفرق بين الضرر العام الذي قد يلحق بالأمة والمجتمع وبين الضرر الفردي الذي قد تصاب به جيبك أو قميصك أو جزء من سمعتك تضحية لهذه الأمة ولهذا المجتمع الذي لطالما هو بحاجة إلى الرجال.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أدِّ فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أذكركم أيها الأحبة أن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى للاستماع إلى علم الدين. كنا نتكلم عن السجود في الدرس الذي مضى، وأفيدكم بهذه المسألة الفائدة. قال الإمام الأوزاعي رضي الله عنه: المستحب أن يكون أول ما يقع منه على الأرض في سجوده يديه. يعني إذا إنسان أراد أن يسجد وهو في الصلاة، يقول الإمام الأوزاعي المستحب أن يكون أول شيء يقع منه على الأرض، يعني قبل الركبتين، الكفين، أي أن ينزل على كفيه، ثم بعد ذلك يضع ركبتيه. هذا ما يقوله الإمام الأوزاعي، إنه أحسن. وشيخنا رحمه الله رحمة واسعة كان هكذا دائما، إذا أراد السجود ينزل بوضع الكفين قبل الركبتين، وإذا أراد الرفع منه للقيام يرفع الركبتين ثم يرفع الكفين. وقال مالك رضي الله عنه: إن شاء وضع اليدين أولا، وإن شاء وضع الركبتين أولا. يعني بعض الأئمة وهو الإمام مالك قال هو مخير، إن شاء وضع الكفين في الأول وإن شاء وضع الركبتين في الأول لا بأس. يعني إذا رأيتم إنسانا إذا أراد السجود وضع الكفين قبل الركبتين أو الركبتين قبل الكفين، كل لا بأس به. وإذا أراد أن يأخذ بكلام الإمام الأوزاعي فيفعل هذا الذي ذكرت لكم. قال المؤلف رحمه الله: العاشر الطمأنينة فيه في السجود. الحادي عشر الجلوس بين السجدتين. الثاني عشر الطمأنينة فيه. وعرفتم ما معنى الطمأنينة، سكونه كل الأعضاء دفعة واحدة مرة واحدة. الشرح في هذه الجمل ذكر ثلاثة أركان: أحدها الطمأنينة في السجودين، وثانيها الذي هو الركن الحادي عشر الجلوس بين السجدتين، وهو ركن ولو كانت الصلاة نفلا، لو كان يصلي السنة لابد أن يأتي بالسجود مرتين في كل ركعة وبالجلوس بين السجدتين. وثالثها الطمأنينة في هذا الجلوس، وهي ركن من أركان الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: الثالث عشر الجلوس للتشهد الأخير وما بعده من الصلاة على النبي والسلام، يعني أن يقول السلام عليكم حين يفرغ من الصلاة. الرابع عشر التشهد الأخير فيقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أو أقله. يعني هو ذكر ما هو أكمل، ما هو منقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، أو يقول ما هو أقل، سيأتي ذكره في شرح المؤلف، وهو: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا الأقل، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هنا يعني ينبغي أن ينبه الناس الذين أحيانا يستعجلون في قولهم التحيات، فإنهم في استعجالهم يحذفون الألف أحيانا، فيقول بعضهم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهذا مسموع من بعض الناس. لما قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين طير الألف، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا استعجل ماذا يقول بعض الناس؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهذا نسمعه من بعض الذين يصلون أحيانا في المسجد، فإذا طارت الألف راح حرف من هذه الكلمة التي لابد منها، هل يصح منه ذلك؟ لا يصح،
إذا فسد ركن من أركان الصلاة، الصلاة كلها لا تصح. لذلك نحن نؤكد على الناس، ننبه الناس، انتبهوا لهذا، قرأوا، ترسلوا في القراءة، أخرجوا كل حرف من مخرجه، لا تستعجلوا، هذه صلاة عبادة عظيمة، انتبهوا لها. التحيات لله أي العظمة لله، لما نقول التحيات لله معناه العظمة لله، لأن الله تعالى هو أعظم من كل عظيم، أعظم من كل شيء قدرا، لا مساحة وحجما وجسما، لأن المساحة والحجم والجسم كل هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. التحيات لله العظمة لله، أي أن الله أعظم من كل عظيم قدرا، لا حجما ولا مساحة. روي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما، وقيل معناه الملك. شو يعني الملك؟ تتذكروا لما قرأنا الآية في سورة القصص، كل شيء هالك إلا وجهه، قال البخاري إلا ملكه، أي سلطانه. الله له سلطان على هذا العالم، العالم يهلك وصفة الله لا تهلك، هذا المعنى. كل شيء هالك إلا وجهه، يعني أن العالم يهلك وسلطان الله، صفة الله لا تهلك، لأن الله أزلي وصفات الله أزلية سبحانه وتعالى، والله لا يتغير. فتتذكروا قلت لكم عن بيان ابن سمعان، هذا كان في عصر السلف، لما قرأ هذه الآية قال الله شيء والعالم شيء، العالم يهلك والله يهلك ولا يبقى إلا هذا الجزء منه، الوجه اللي هو هذا الجزء. هذا كان بعصر السلف الصالح، وكان يعتقد هذا الاعتقاد، وصار في عنده طائفة تتبعه، أنه بعض الناس بيقول لك فلان اللي أنت عم تقول عنه من أهل الضلال، يعمل محاضرة بيحضره 10,000 واحد، بيحضره 10,000 واحد، ولا يغرنك كثرة الهالكين، العبرة بأن توافق شرع الله. العلماء ماذا قالوا؟ قال أسلك طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. يعني أنت مطلوب أن تتمسك بالحق ولو قل الذين يتمسكون بالحق. ما الرسول أخبر عليه الصلاة والسلام، ما من يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. والرسول أخبر أنه سيؤتى بآدم في يوم القيامة ويسأل، يقال له أخرج بعث ذريتك من النار، فيقول وكم بعث ذريتي من النار، يعني من النسبة اللي رايحة على جهنم والنسبة اللي رايحة على الجنة. فيقال له الملائكة تقول له من كل 1999، من كل 1999 لوين رايحين؟ على جهنم. فمنقول اللهم سلمنا، لما نسمع هالكلام نقول يا رب نجنا، يا رب سلمنا. لأنه بعض الناس بيقول لك كل هدول ضالين، بيقول لك كل هدول عم يكفروا، اللي عم يشبهوا رب العالمين، واللي عم بيقول الله خلق الجسم ثم الإنسان هو يخلق الفعل، بيقول لك كل هدول كفار، كل هدول من أهل الضلال. وقيل معناه الملك، وقال بعضهم سلام الخلق لله. والصلوات، الصلوات الخمس، منقول التحيات المباركات الصلوات، والطيبات الأعمال الصالحة. الشرح أن من أركان الصلاة وهو الركن 13 الجلوس للتشهد الأخير وما بعده، وللتشهد أقل وأكمل، يعني في شيء يتم به الركن وفي شيء بيكون أكمل، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومش صحيح اللي بيقولوا بعض الكذابين، بيقولوا الرسول لما طلع بليلة المعراج صار حوار بينه وبين الله وبين الملائكة، صار كل واحد يقول جملة على زعمه، أنه هو قال التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، قامت الملائكة قالت له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أنه صار حوار على زعم. كل هذا كذب، لأن هذا الألفاظ اللي ذكرناها أوحي بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، لما فرضت الصلوات. متى فرضت الصلوات؟ في ليلة المعراج، في ليلة المعراج، فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغ الصحابة،
فصار بعضهم إذا أراد الصلاة يقول السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، ولا يفهمون المعنى الفاسد منه، لأن الله هو السلام، أي ذو السلامة من كل نقص، والجلوس نقص، والجهل نقص، والقعود نقص، والنزول والصعود الحقيقي نقص، وكل ذلك لا يجوز على الله. من أسماء الله السلام، ما معنى السلام؟ ذو السلامة من كل آفة ونقص. بعد أن صار هؤلاء يقولون هذا، الرسول قال لهم لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، أي هو ذو السلامة من كل نقص وآفة. بس أكيد ما كانوا بيفهموا هذا المعنى. ونزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحيات، وهن عاملين على زعمنا مركبين أنه لما كان في السماء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل أنهم يفترون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس بيعملوا لها تمثيلية، بعض الناس الله تعالى أعطاهم قوة في التعبير، بعض الناس الله أعطاهم قوة في لسانهم، فبيهم شو بيعمل؟ التحيات لله، بل شو يرش يقول لك أشعر بدنه، فقالت الملائكة، بيتأثروا الناس اللي ما عندهم علم بيتأثروا. مثل واحد مرة وقف من كبار مشايخ المجسمة وماسك الميكروفون، عم بيروح ويجي على المسرح مثل ما بيعملوا بالتمثيليات، عم بيروح ويجي على المسرح، شو قال لهم؟ يأتي آدم فيأتي الناس إلى آدم، يا آدم اشفع لنا إلى ربك، فيقول نفسي نفسي، بصير بيعمل هيك. آدم لا يخاف يوم القيامة، بس لما قال لهم هيك شو حيتصوروا؟ نخايف. لما قال نفسي نفسي يعني تهمني نفسي، ويقول لست لها، يعني لست لهذه الشفاعة اللي أنتم عم تطلبوها، لأن الشفاعة العامة في يوم القيامة لمين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بس بهالشكل اللي هو عم بيعمله وماسك الميكروفون عم بيصرخ وصوته قوي، الناس بتصير بترجف وبيتأثروا، لأنه جهال. لو كانوا يعرفون لقالوا له سيدنا آدم لا يخاف. فإذا جاءوا إلى سيدنا إدريس، إذا جاءوا إلى سيدنا نوح، لما يقول لكن اذهبوا إلى نوح، فيقول نفسي نفسي لست لها، يعني لست لهذه الشفاعة، تهمني نفسي، مش معناته أنه خايف، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه آية في القرآن، والرسول لا يقول كلاما يخالف القرآن. لما يجوا عن سيدنا موسى، لما يجوا عن سيدنا عيسى، لما يجوا عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يسجد لله تبارك وتعالى، يقال له ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، فيسأل الله تعالى الشفاعة العامة لمين؟ للمسلمين. أنه بعض الناس سمعت من بعض المشايخ أدعياء العلم قالوا أنه فيشفع الرسول لكل الناس، وكيف بده يشفع لكل الناس؟ الله قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الكفار ممن ارتضى؟ أعوذ بالله. ولا يرضى لعباده الكفر. القرآن ما بيتناقض، وحديث الرسول لا يتناقض مع القرآن. شفتوا شو بيعملوا بالناس الجهال؟ شفتوا اللي بيصدقهم وين بيصير؟ وفي بداية هذا الحديث اللي هو في البخاري، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فبينهم كذلك، لأنه في أهوال يوم القيامة، إذ استغاثوا بآدم، حفظتوا النص، إذ استغاثوا بآدم. شو بيقولوا المشبه المجسم نفاة التوسل؟ يقولوا إذا استغثت بغير الله أشركتها. مين اللي عم يقول إذا استغاثوا بآدم؟ الرسول عن المسلمين، يتكلم الرسول في يوم القيامة، وهذا في صحيح البخاري، يعني أنهم يستغيثون بآدم. آدم نبي الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول يشفع الشفاعة العظمى. شو يعني هون الشفاعة العظمى؟ التي تشمل كل المسلمين، يعني من أمته ومن الأمم الأخرى من المسلمين، لأنه تذكرون قلنا تدنو الشمس من رؤوس العباد إلا من حفظه الله تبارك وتعالى، فينتقلون بالشفاعة العظمى من موقف اللي فيه صعوبة وشدة إلى ما هو أخف. أما الكفار ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فينتقلون من شدة إلى أشد، لا يخفف عنهم، لأنه بس هن هيك بيصوروا للناس هؤلاء، لأنني سمعت من أكثر من واحد ممن يقال لهم دعاة
قالوا الرسول في يوم القيامة عنده الشفاعة العظمى الشاملة فبيشفع للكل، يوهمون الناس أن الرسول يشفع لمين؟ الكفار، والعياذ بالله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الذي يشفع بإذن الله يشفع للمسلمين، والرسول له الشفاعة العامة الشفاعة العظمى التي بها يشفع للمسلمين من أمم جميع الأنبياء، فينتقلون من مما هم فيه إلى ما هو أخف بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا سألك الكفار شو بتقول؟ ينتقلون من شدة إلى أشد، لأنه لا يخفف عنهم العذاب. الكفار شفتوا كيف بخربطوهم للناس، شفتوا شو بيعملوا بالناس، شفتوا الإنسان الذي لا يتعلم ما يحفظ به عقيدته كيف قد يزلزلوه ويوقعوه، لأنه بيقولوا له أنه هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بيكون أحيانا الحديث صحيح بس يضعونه بطريقة بتوهم من الشخص اللي عم يسمع، يتوهم منه مرادهم ما هم يريدونه من الاعتقاد الخبيث اللي هلأ حذرنا منه. وللتشهد أقل وأكمل، فأقله الذي لا تصح الصلاة بدونه: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد ذكره المؤلف رحمه الله في المتن. فإذا فرغ من التشهد في أشياء تستحب بعد التشهد، والصلاة الإبراهيمية، الصلاة الإبراهيمية الركن منها اللهم صل على محمد، البقية سنة أن تقولها في الصلاة، مش معناته تتركها، لا، الأحسن أن تأتي بها كاملة. فله أن يدعو بما شاء من دين ودنيا، يعني بعد أن تفرغ من التشهد والصلاة الإبراهيمية لك أن تدعو بما شئت في صلاتك من أمور الدين ومن أمور الدنيا، لكن شو الأحسن أن تدعو بأمور شو؟ الدين أكيد، أن هو الأهم، هو الذي نحتاجه أكثر من أمور الدنيا. والأفضل أن يدعو بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب النار، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. وهذا الحديث يا أحبابنا رواه البخاري ومسلم. كان الرسول عليه الصلاة والسلام بعد التشهد والصلاة الإبراهيمية يقول: اللهم إني أعوذ بك من النار، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، في صحيح البخاري ومسلم. شو في هون بالدعاء؟ من شو؟ من عذاب القبر. كيف بيجي واحد يدعي العلم والدعوة إلى الله بقول ما في عذاب في القبر؟ وهي الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا ذلك. إذا واحد قال لك كيف الرسول يقول ذلك هو لا يخشى عليه العذاب؟ الرسول يعلمنا صلى الله عليه وسلم، فإذا علمنا يثاب على تعليمه لنا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يقول: يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. يعني يقولوا كثير الرسول، هل يخشى على الرسول أن يزيغ يعني؟ لا، صلى الله عليه وسلم، لكن يعلمنا: يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. هذا توحيد، توحيد الله في الفعل، الرسول علمنا إياه. يعني الله هو الذي يصرف القلوب. بيجوا المعتزلة بيقول لا، نحن إذا وجهنا حالنا لمطرح نحن اللي منروح عليه. جعلوا مشيئة الله مغلوبة على زعمهم. يا مصرف القلوب، يعني الله تعالى هو يتصرف بقلوب العباد، هو يقلبها كيف يشاء. صرف قلوبنا، يعني الذي يصرف القلوب على الطاعة إلى الطاعة هو الله، على طاعتك. يعني نسأل الله أن يصرف قلبنا إلى طاعته، يعني بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا إنسان الله تعالى شاء له أن يكون مهتديا يكون مهتديا، إذا شاء الله تعالى له أن يكون ضالا يكون ضالا على حسب مشيئة الله. فإذا واحد قال لك
كيف هيك؟ لكن الإنسان عشو بيتحاسب؟ عشو بينكتب عليه المعاصي؟ مطلوب يكون عندكم جواب. هذا الإنسان إنما يكتب عليه إذا فعل معصية لأنه وجه قصده نحو هذا الفعل، ليس لأنه خلق هذا الفعل. الخلق لله تعالى، وهذا اللي بيسموه العلماء الكسب، وهو توجيه العبد قصده نحو العمل فيخلقه الله عند ذلك. هذا أحباب نحفظها الجمل، حظ العبد من عمله، توجيه القصد نحو العمل، هذا حظ العبد من عمله. أما الخلق فلله لا شريك له، ذكرنا الآية لا شريك له، يعني الله وحده الذي يخلق ما يكون منك أنت من فعل باختيارك وما يكون بلا اختيارك، وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم، ومنه نتعلم، كان إذا رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من الغزو يقول لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لاحظوا الجملة، وهزم الأحزاب وحده. هلا ظاهرا لما راح الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وغلبوهم للكفار، ظاهرا مين هزمهم للكفار؟ الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ماذا يقول؟ وهزم الأحزاب وحده. شو يعني وهزم الأحزاب وحده؟ بينما بحسب الظاهر الرسول والصحابة هزموا الأحزاب، يعني الله وحده الذي خلق ذلك. هذا توحيد كمان، هذا توحيد اللي منقوله من إحنا وصغار ومنقوله بالعيد، وفيها توحيد، وهي كلام منقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مع كل هذا بيجوا المعتزلة بيقولوا لا، نحن اللي بنخلق العمل اللي بنعمله بإرادتنا. بيقولوا لا، أنت إذا كنت اخترت الضلالة فأنت خالفت مشيئة الله والعياذ بالله، جعل الله تعالى مغلوبا، نعوذ بالله من شره. وهذا الحديث قلنا في الصحيحين في البخاري ومسلم. فائدة، ويجوز أن يقول يعني في جلوسه في الصلاة بعد أن يفرغ من التحيات والصلاة الإبراهيمية، اللهم ارزقني جارية حسنة أو زوجة صالحة مثلا، وضيعة بيت يعني أو أرض أو كذا، أنه هذا جائز في الصلاة لأنه هذا منه مخالف للشرع. أما إن دعا الله بمعصية في الصلاة تفسد صلاته، إن دعا بمعصية تفسد صلاته بذلك. وخلص فلانا من الحبس، أحيانا شخص بيكون صاحبه محبوس فبالصلاة بيجي عبير يقول اللهم خلص فلانا، مع ذكر الاسم كمان، من الحبس، وغير ذلك مما يجوز الدعاء به. كل هذا يجوز أن يقوله خارج الصلاة، يعني الذي يجوز خارج الصلاة يجوز ضمن الصلاة من الدعاء. وقال أبو حنيفة، انتبهوا، لا يدعو في الصلاة إلا بالأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ألفاظ القرآن، أنه بس هذا اللي مسموح عند أبي حنيفة أن تدعو به في صلاتك، مأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو يشبه ألفاظ القرآن، فالأحسن أن تلتزم بذلك، الأحسن أنك تلتزم بالمأثور حتى توافق أبا حنيفة. روى البخاري ومسلم أن أبا بكر الصديق قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني شيئا أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. مسألة، ويكره أن يقرأ القرآن في التشهد. شفتوا القرآن في الأصل قراءته شيء محمود، لكن أن تقرأه في مثل هذا الموضع مكروه، العلماء يقولون. شو يعني مكروه؟ يعني لا ثواب لك، فإذا اترك ذلك. ويكره أن يقرأ القرآن في التشهد لأنها حالة في الصلاة لم تشرع فيها القراءة فكرهت فيها، كالركوع والسجود. أيضا مكروه أن تقرأ القرآن في الركوع، ومكروه أن تقرأ القرآن في السجود، مش حرام بس ليس موضعا لقراءة القرآن، يعني أن تترك ذلك وتشتغل بالمأثور هنا أولى، حتى تتبع ما قلنا اتبع
ولا تبتدع. الخامس عشر، قال المؤلف رحمه الله، الخامس عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقلها اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. إذا أردت الكمال والثواب الكامل لابد أن تأتي بالغنة، الثواب الكامل، اللهم اللهم صل على محمد، مش صلي صلي خطاب الأنثى. والفقهاء يقولون من خاطب الله خطاب الأنثى وهو يعلم المعنى يكفر، لأن هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. هون صلي من حيث الفعل هذا يسمى فعل أمر، لكن نحن نطلب من الله سبحانه وتعالى ولا نأمر الله. يعني هن لما يحكوا بالإعراب وإن قالوا فعل أمر يريدون بذلك أن هذا الفعل صورته صورة فعل الأمر، نحن لا نأمر الله سبحانه وتعالى. مثل لما يقولوا مثلا علمت الله أكبر كل شيء مثلا، بدون يعربوا لفظ الجلالة الله، فإذا قالوا لفظ الجلالة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، هون هذا العلماء يقولون هذا ليس حراما وليس ممنوعا، هذا حكم على اللفظ، أنت عم تحكم على اللفظ من حيث الإعراب، من حيث وقوعه في الجملة، شو محله هذا من الإعراب هذا اللفظ، فهذا ليس منكرا وليس حراما. بعض العلماء يقولون إذا ذكر لفظ الجلالة فتقول لفظ الجلالة منصوب على التعظيم، لفظ الجلالة مرفوع على التعظيم، يعني بيكتفوا بهذا القدر، بس ما في بأس. اللهم صل على محمد، صلي يعني نسأل الله أن يزيد محمدا شرفا وتعظيما، هذا معنى صل على محمد. الشرح ليس المراد به تعيين هذا اللفظ بحروفه بحيث لا يجوز إبدال كلمة منه بغيرها، بل يصح صلى الله على محمد ونحوه. هلا إذا جاب الشدة قال محمد محمد بس ما جاب الغنة صحت الصلاة، بس ما بيأخذ الثواب الكامل. إذا أردت الثواب الكامل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وخارج الصلاة لا بد أن تأتي بالشدة، وشو كمان الغنة. فإذا أتى بالشدة دون الغنة ما بيأخذ الثواب الكامل، وثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كبير، فما تروحوا على حالكم. اليوم شفت واحد حاطينه على التلفزيون في الأخبار، شيخ وعلى رأسه لف عمره شي 90 سنة، عم يسألوه موضوع فقال له إن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، يحترق قلبك عليهم إنه أنت عمرك صار يعني واحد أعمار أمتي الرسول قال بين 60 أو 70، إنه لحفت أبره ولا يصلح اللفظ إلى الآن. هذا إذا بدنا يتعلموا منه الناس مثل هذا شو حيقولوا؟ صلى الله عليه وسلم. طب لما يقول صلى الله عليه وسلم صلى على الرسول؟ لا، من أنا وصغير بسمع مشايخ هون بلبنان، ما قلت لكم أهلاتنا كانوا يخدونا على المساجد يقولوا صلى الله عليه وسلم، أكثرهم هيك بيقولوا، بس يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم، ما بيقولوا النبي كمان هيك بالشدة، بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم هيك بيقولوا. ليس لهم ذلك، هذا تحريف وتبديل وتغيير، لا يجوز هذا الأمر، التحريف هذا والتبديل لا يجوز. الناس بسبب بعد عن علم الدين، يعني لما يفوتوا على المدارس اللي بيسموها إسلامية قبل ما يكون في مدارسنا بفضل الله، شو كانوا يعلمون؟ أظن كتير منكم فات بهذه المدارس شيء من السيرة، شيء عن بر الوالدين، شيء عن الغزوات، شيء عن بعض أحكام الصلاة وبعض أحكام الوضوء والطهارة، ما بيعلمون العقيدة. ولما كانوا يعلمون التجويد من نحن وصغار عشو بيركزوا؟ الغنة، الإخفاء، الإقلاب، الإظهار، المد الطبيعي، المد المتصل، المد المنفصل، ما بيركزوا على مخارج الحروف، وبيكون هو الشيخ نفسه اللي عم بيعلمنا ما بيخرج الحروف من مخارجها. لما كنا ندرس بالمدرسة كنا 36 طالب نحن وصغار بالابتدائي، يجي الشيخ اللي عراسه لفة يقول هلأ هيدا ما كانوا يقسمون، بتعرفوا هيك بيطلعوا 4 بقسموا 36 هيك، شو بيعمل هالصف هيدا؟ يلا يقرأ قرآن كريم، فعم يقرأ، كيف بده ينتبه شو عم بيقول كل طالب هيدا؟ والصف الثاني خلص هذا يقرأ هذا، وإذا واحد غلط هون على زعمه بيضرب الكل، وهذا لا يجوز بالشرع، بقول مش طلعت غلطة من هون بيوم بيضربهم كلهم. واحد ثاني كان يجي لعنا افتح لي الكتاب يا ابني صفحة كذا،
رأيناه. هذا اسمه أستاذ شو دين، يعني مؤتمن اللي عم يدرس الرياضيات بالأجرة كمان مؤتمن، بس هذا شو الأمانة أثقل عليها. إذا الإنسان بده يعلمهم الدين للأولاد، فإذا كان هني بيشوفوا هالصورة هدول الأولاد شو بيصيروا، بياخدوها مزح ولعب، بيقولوا ما هو جاي ينام، أو هداك بيقول يلا أقروا وبيطلع صوت، بيصيروا بيعلوا صوته مشان ما يسمع مزبوط هذا الشيخ اللي عم يدرس. هذا من نحن وصغار. شو يعني لما أقولكم من نحن وصغار؟ يعني من أكثر من 60 سنة، يعني تقريبا 60 سنة. فإذا كان من هداك الوقت شوفوا كيف الخراب بلش ينخر باللي هن بيجوا باسم أنهم يعلمون الدين، فما بيهتموا بهذه الأمور اللي نحن تعلمنا نهتم فيها ونعلم الناس أن يهتموا بها لصحة العمل. قال المؤلف رحمه الله 16: السلام، وأقله السلام عليكم، مش سلام عليكم، في ناس كتير بيقولوا سلام عليكم. الشرح: من شروط إجزاء السلام الإتيان بأل، فلا يكفي سلام عليكم، كمان بعض الناس بيقولوا سلام عليكم، وكذلك لا يكفي إبدال كلمة عليكم بعليك، السلام عليك إذا قال بدون ميم، وتشترط الموالاة بين كلمتيه، يعني ما يترك فاصلا طويلا بين السلام وبين كلمة عليكم، وأن يكون بحيث يسمع نفسه ككل ركن قولي، إذا بتتذكروا ببداية الأركان، وكونه مستقبل القبلة بصدره إلى تمامه، يعني بده يقول السلام عليكم كل الصدر إلى أن نطق بالميم صدره إلى القبلة، لكن هو من حيث السنة يبدأ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لكن يتكلم هون عن الإجزاء، يعني حتى يكون معتبرا صحيحا لابد أن يكون صدره ما عم يحكي عن وشه يبدأ بوجهه يكون مستقبل القبلة، لكن لما يفرغ بيكون صار إلى اليمين، وبالسلام الآخر بيكون صار إلى اليسار، وذلك بالإتيان بميم عليكم، أما أكمله فيحصل بزيادة ورحمة الله، يعني يفهم من ذلك أنك إذا قلت السلام عليكم بس حصل الركن، وإذا أردت الكمال تقول السلام عليكم ورحمة الله لهذه الجهة، والسلام عليكم ورحمة الله لهذه الجهة. هذا، وبارك الله فيكم. ربنا آتنا

0: اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم أكرمنا في شهر رمضان برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم أكرمنا برؤية رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأفض على قلوبنا من بركاته عليه الصلاة والسلام، وعطف قلبه الشريف علينا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا وأصلح أحبابنا. آمين. اللهم أحينا حياة طيبة. آمين. وانصرنا على المفسدين. آمين. وانصرنا على من يعادينا يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين.
1: شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71 390 711،
2: 05 813 277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
3: باور جروب، دايماً حدك.
7: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. قالت صحيفة الديار فيما لم يحدد حتى الآن موعد نهائي لانعقاد الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، أكدت مصادر وزارية أن الموعد سيكون في النصف الأول من أيلول، بعد أن تكون الاتصالات التمهيدية الجارية قد زللت بعض العقبات وبلورت تفاهمات، وهيئت الظروف السياسية والميدانية لاستكمال التفاوض ما سيسمح بخروج الجلسات بنتيجة عملية على الأرض، مشيرة إلى محاولات لتخطي عقدة علي الطاهر وتأجيل مناقشتها لارتباط ملفها بالشأن الإقليمي، حيث تستمر في هذا الإطار حركة الجنرال جوزيف كليرفيلد وفريقه بعيدا عن الإعلام على خطين متوازيين، الأول تطويق الإشكالات اليومية المستجدة، والثاني العمل على تطوير التفاهمات القائمة.
0: جولة الصحافة.
1: في موازاة المعركة الدبلوماسية التي تخاض لكبح العدوانية الإسرائيلية وإلزامها بوقف إطلاق النار والانصياع لمندرجات صيغة الإطار، تتبدى معركة تتسم بالدقة والحساسية وتحظى بإجماع داخلي عليها ومرتبطة باليونيفيل، ولا سيما لناحية ملء الفراغ الذي سيحدثه انتهاء فترة انتدابها نهاية السنة الجارية، أي بعد 5 أشهر. ووفق معلومات موثوقة لصحيفة الجمهورية، فإن الخشية الكبرى لدى مستويات الدولة هو دخول الوضع في الجنوب، ولا سيما في منطقة انتشار قوات اليونيفيل في فراغ خطير جدا أشبه بالتفلت في حال انتهاء مهمة اليونيفيل ومغادرتها الجنوب قبل توفير البديل الملائم الذي يملأ هذا الفراغ. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قال عبد الهادي محفوظ في صحيفة الديار: في كل مرة يدخل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير على خط الوسط بين واشنطن وطهران تفتح قوة في النافذة الموصدة، فيما يمتاز به المشير الباكستاني أنه صريح وموثوق ويذهب مباشرة إلى اقتراح ما يعتبره مدخلا للحل، وهو مع التصعيد العسكري والسياسي والاقتصادي والمالي وسياسات العزل يجد أن مفتاح الحل هو في مضيق هرمز وفي فتحه أمام حرية الملاحة. فنصح الإيرانيين بأن على طهران إعطاء الرئيس ترامب إعلان النصر في إعادة فتح المضيق أمام الملاحة مقابل إلغاء العقوبات وفك الحصار. هذه النصيحة الباكستانية ما كانت لتكون لو لم تملك ضوءا أخطر أمريكيا، وهذه ناحية تأخذها القيادة الإيرانية في الاعتبار، ذلك أن كل من واشنطن وطهران في حالة إرباك واضحة من انسداد المخارج، وهو انسداد يدفع باتجاه قرارات متهورة لا يرغب فيها الطرفان الأمريكي والإيراني. ترجمت نصيحة المشير عاصم منير كانت في توافق إيراني عماني على قواعد لفتح المضيق ترتبط بانفتاح أمريكي على فكرة رفع الحصار البحري والعقوبات ومعاودة المفاوضات، وفي ذلك مصلحة أمريكية إيرانية مشتركة، لأن وزير الخزانة الأمريكي يعلن نصراً غير أكيد مع إقرار سياسات العقوبات والعزل وما يسميه الإنزال الاقتصادي، كما أن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القادة في المنطقة والعالم إلى وقف التعامل مع إيران. ولكن المعلومات تقول بأن الولايات المتحدة عاجزة عن ضبط التهريب على حدودها ولا تستطيع منع التهريب أو الهجرة، فكيف لها أن تسيطر على الحدود الإيرانية وتمارس الهيمنة على سلوك الدول المحيطة بإيران لمنع التجارة معها تماماً؟ هذا وقد حكم مركز بابل للدراسات المستقبلية بأن تصريح وزير الخزانة الأمريكي يقع في دائرة العلاقات العامة التي يراد منها إظهار القدرة والتمكن إعلامياً. وليس من قبيل المصادفة أن يتم الإعلان عن تلقي إيران دعوة للانضمام إلى اتفاق مكة للدفاع المشترك، وأن هذه الدعوة هي قيد الدراسة في طهران، حيث يعتبرها المستشار السياسي في وزارة الخارجية الروسية الدكتور رامي الشاعر بأن هذه الخطوة إذا ما تأكدت رسمياً ستوسع بصورة لافتة أهم وأحدث الأطر الأمنية الإقليمية في الشرق الأوسط، لأن هذا التوجه هو في مثابة حجر ضخم في مياه ليست راكدة في الأساس. أما لماذا هي في مثابة حجر ضخم؟ لأن في ذلك إحياء لدار الإسلام خارج الاحتساب الطائفي، وهو احتساب يعيد التركيز على القضية الفلسطينية وعلى عبثية اليمين الديني اليهودي في الاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي، كما يدفع نحو سياسة أمريكية أكثر عقلانية وبراغماتية. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.
2: صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أنه يجب الإيمان بالروح، وهي جسم لطيف لا يعلم حقيقته إلا الله. الجسم إما أن يكون كثيفا كالشجر والحجر والإنسان، وإما أن يكون لطيفا كالهواء والجن والملائكة والروح. فالملائكة يستطيعون أن يدخلوا في جسم ابن آدم من غير أن يشعر ويحس بهم، والجني كذلك يستطيع أن يدخل في جسم الإنسان غير الأنبياء من غير أن يشعر به، كالقرين الذي يوسوس للإنسان ليأمره بالشر. يدخل إلى صدر الإنسان من غير أن يشعر به الشخص. أما الأنبياء فلا يستطيع الشيطان ولو كان قرينا أن يدخل في جسم واحد منهم، ومن اعتقد ذلك، أي من اعتقد أنه يستطيع الدخول في أجسام الأنبياء، فقد ضل وهلك. وإنما الشيطان يوسوس لهم من خارج، لكن لا يتسلط عليهم، أي لا يتمكن منهم، وكذلك ليس له سلطان على الأولياء. قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. معناه: عبادي الصالحون لا تستطيع أن تغويهم، مهما وسوست إليهم لا تستطيع أن تغويهم، لأني أنا شئت لهم أن يكونوا مخالفين لك. الشيطان لا يسيطر على الأنبياء، لكن يوسوس لهم. أما السيطرة فلا يستطيع. السيطرة معناه أن يتصرف فيه كما يشاء. فقوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، معناه لا تستطيع أن تغرقهم في المعاصي من طريق الوسوسة. الصالحون لا يستطيع الشيطان أن يغرقهم في المعاصي وإن وسوس لهم، ثم إن وسوس لهم فأوقعهم في معصية لا يستمرون على ذلك، ولا يتمكن بوسوسته من إيقاع الأولياء في الكفر. أما إلى ما دون ذلك يستطيع. يقول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح من الأجسام اللطيفة، وقد أخفى الله عنا حقيقتها، فنترك الخوض في البحث عن حقيقتها لأنه أمر لن نصل إليه. وقد أجرى الله العادة أن تستمر الحياة في أجسام الملائكة والإنس والجن والبهائم ما دامت تلك الأجسام اللطيفة مجتمعة معها، وتفارقها إذا فارقتها تلك الأجسام، وهي حادثة ليست قديمة. فمن قال إنها قديمة لابتداء لوجودها، أي بأنها ليست مخلوقة، فقد كفر. فالأرواح حادثة مخلوقة، ولكنها باقية لا تفنى. وبعد أن خلق الله سيدنا آدم عليه السلام، أخرج من ظهره أرواح ذريته واستنطقهم، فاعترفوا كلهم بألوهية الله. ثم بعد أن خرجوا من بطون أمهاتهم استمروا أيضا على مقتضى ذلك الاعتراف، لكن الله أنساهم تلك المفاهيم، ذهبت عنهم المعلومات التي كانت لهم. ثم بعد ذلك منهم من تعلم الإيمان ونشأ عليه، ومنهم من تعلم الكفر ونشأ عليه، فصار قسم من العباد مؤمنين وقسم منهم كافرين. وكذلك من قال البهائم لا أرواح لها فقد كذب القرآن، لأن الله تعالى قال: وإذا الوحوش حشرت. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، رواه مسلم. معنى هذا الحديث أن الله تعالى يأخذ الحقوق لأهلها حتى يقاد، أي حتى يؤخذ حق الجلحاء، أي الشاة التي ليس لها قرن، من القرناء التي ضربتها في الدنيا. القرناء معناه التي لها قرن، ولكن ليس معنى ذلك أن تؤخذ القرناء التي ضربت الأخرى إلى النار كما يحصل لبني آدم. بنو آدم إذا ضرب أحدهم في الدنيا إنسانا ظلما يقتص منه بنار جهنم، أما البهائم فليست كذلك، إنما هذه تضرب هذه كما ضربتها في الدنيا ثم يموتون، لا يدخلون الجنة ولا النار، إنما يعودون ترابا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
5: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
6: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.

0: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
1: لطيبة

0: AICP Schools offers you high-quality education at an affordable tuition rate.
1: إذا قلنا ذهب، حلي، الماس يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
2: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-092-472.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669. 76-616-669.
8: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
9: ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قاعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على السوشيال ميديا ديوان سناك. بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف، تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع لحضور احتفالها الديني الكبير الذي يسبقه مسيرة للنوبة الرفاعية، وذلك يوم السبت 29 من آب الجاري، الساعة 8:45 مغربا في باحة مسجد الروضة. الدعوة عامة، ويوجد مكان مخصص للنساء. وأهلا وسهلا ومرحبا.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معنى صلاتنا على النبي والسلام عليه الدعاء بأن يزيد الله تعالى النبي تعظيما، وأن يؤمنه الله مما يخاف على أمته. فالله تعالى أمر المؤمنين بأن يعتنوا بإظهار شرف نبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيم شأنه، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه في يوم الجمعة، فقال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أبو داود. ومعنى الحديث أن الصلاة على النبي في يوم الجمعة فيها نمو للثواب لشرف الزمان وكونها معروضة عليه، يعرضها عليه ملائكة موكلون بذلك في من يصلي عليه من بعد. وأما من صلى عند قبره الشريف فيسمعه صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم، فهم أحياء في قبورهم يصلون. وحكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها سنة إذا ذكر عليه الصلاة والسلام، إلا في الصلاة المفروضة، فإنها ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، وموضع وجوبها في الصلاة في الجلوس الأخير بعد التشهد. والحمد لله رب العالمين.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

في ظلمة الليل وحدي أدعوك يا الله، عبد أنا مسكين أرجوك يا الله ارحم ضعفي.

والطالب للمغفرة بين يديك، أمرتنا بأن ندعوك، لبيك اللهم لبيك، أجب مسألتي واغفر زلتي، وتغمدني بواسع رحمتك.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة

الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا ثم قال في هذه العقيدة إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار ثم قال في هذه العقيدة وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالة والليدي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند

0: لشراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-04-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
2: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
3: رجعنا. أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية آمنة.
0: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
5: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
4: مشكلتك محلولة عنا،
5: منقدم لك الخدمة الأفضل.
4: أرقام التلفون 71-390-711
5: 05-813-277.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: Yes Travel and Tourism.
9: Yes Travel and Tourism.
8: Yes Travel.
10: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
8: Yes Travel.
10: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
8: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
11: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
8: Yes Travel and Tourism.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
12: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
13: سماك كومباني، شركة السماك.

حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03 82 77 82.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

حي على الصلاة. حي على الصلاة.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم طهر قلوبنا، وأزل عيوبنا، واكشف كروبنا، وتولنا بالحسنى، واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا، وأنت راض عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا، بفضلك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا الله.
1: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
2: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين، أما بعد،
3: من عادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا أن يقرأ بعضهم هذه السورة: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وذلك لأن هذه السورة جامعة لما يكون به العبد ناجيا مفلحا في الآخرة. أول خصلة ذكرت فيها هي خصلة الإيمان. الإيمان إذا أطلق يكون شاملا للإيمان بالله ورسوله كما في هذه الآية، أما إذا جمع بين ذكر الله وذكر الرسول ويكون كل من اللفظين لمعنى خاص، كقوله تعالى: تؤمنون بالله ورسوله في سورة الصف، هنا تؤمنون بالله ورسوله، ولا ذكر الله تعالى ذكر رسوله، فالإيمان بهما مصرح به. أما في سورة العصر فأجملت العبارة: إن الذين آمنوا، ثم ذكر الله تعالى الخصلة الثانية وهي عمل الصالحات، وعمل الصالحات عبارة عن أداء ما افترض الله على عباده من الأعمال، ثم ذكر الخصلة الثالثة بقوله: وتواصوا بالحق، أي نصح بعضهم بعضا بالإرشاد إلى عمل الخير والبر، أي لا يداهنون ولا يغش بعضهم بعضا. ثم ذكر الخصلة الرابعة وهي ما في قوله تعالى: وتواصوا بالصبر، وذلك بمعنى التناهي عن المنكر، أي لا يداهن بعضهم بعضا، لأن المداهنة خلاف حال الصالحين.

ما أحوجنا إلى الأمانة الشرعية ليحاسب كل منا نفسه فيما أسر وفيما أعلن. بالأمانة الشرعية أعرف من نفسك فيما تخفي وتبطن، هل أنت محق أم أنت منحرف؟ بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقوم نفسك إذا انحرفت. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تلقن وكيف تتلقى علم الدين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تخطب وكيف تكون من المستمعين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون قارئا للقرآن مخلصا موافقا لما أنزل من الآيات البينات غير محرف. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون أستاذ صف منصفا، تعرف كيف تكون مدير مدرسة عاملا صادقا. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون نائبا عن هموم الناس، تمثل همومهم وتعمل على إزاحة ما تستطيع من ظلم وأذى. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقدر وتفرق بين الضرر العام الذي قد يلحق بالأمة والمجتمع وبين الضرر الفردي الذي قد تصاب به جيبك أو قميصك أو جزء من سمعتك تضحية لهذه الأمة ولهذا المجتمع الذي لطالما هو بحاجة إلى الرجال.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ تخيل نفسك أخوك بين إيديك ميت وأنت تنهش لحمه وتلوؤه بين أسنان، شو هالشيء المقذف؟ عم تأكل لحم أخيك بين يديك وهو ميت، قاعد عم تنهش بلحمه وتلوكه وتعلك بين أسنانه. فكرهتموه، هكذا أنت لما تغتاب أخاك تأكل لحم أخيك ميتا، فهل يسرك أن تأكل لحم أخيك ميتا؟ هل تشتهي أن تأكل لحم أخيك ميتا؟ أم هذا شيء منفر مقذف، شيء شنيع؟ هكذا هي الغيبة.

0: وسلم
1: بيوم فيه ذكراك حبيبك بالهوى جاك يغني مولدا يزهو بنور من محياك.

رسول الله أدركني، رسول الله أدركني، فقلبي بات مبناكا، ويا خير الورى يهنى فؤادي عند رؤياك. أنا للموت يا حبي رسول الله أهواك، فروحي ربما أنسى وحاش العمر أنساك.

0: حبيب الله مشتاق بليل البعد ناداك لنا رؤياكم بشرى إله الناس أعطاك رسول الله بعشق لكم ترضاه عيناك وكل السعد في قلبي بيوم فيه ألقاك
1: محمد فداء من الروح متى
0: يا سيدي.

الحمد لله الذي جعل التوسل بنبيه من عظيم القرب، والصلاة والسلام على من ينال بالتوسل به كثير من الأرب. أما بعد، فإنه قد اشتهر عند المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا التوسل بالنبي والأولياء وصالح الأعمال، ولم ينكر ذلك إلا شرذمة قليلة شذوا عن مجموع الأمة المحمدية، فلم يلقوا عند ذوي الفهم والألباب إلا الحذر منهم والتحذير وإقامة الحجج عليهم بالتحبير والتحرير. وكم سعد أناس بتحقيق مرغوباتهم ونيل مطلوباتهم حين توسلوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن عثمان بن حنيف أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له الرسول: إيت الميضاءة فتوضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. ففعل الرجل ما قال، فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني: والحديث صحيح. وقد ثبت فيما رواه البخاري ومسلم أن ثلاثة نفر تحدث الرسول عنهم انحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار الذي دخلوه للمبيت، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله حتى انزاحت الصخرة وخرجوا من الغار. فإذا كان التوسل بالعمل الصالح جائزا، فكيف التوسل بالذوات الفاضلة كذوات الأنبياء وهم أفضل مخلوقات الله؟ وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام، أي رأى النبي يقول له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون. وهذا الرجل الذي قصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للتبرك هو الصحابي بلال بن الحارث المزني. وقد ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: يستحب التوسل برسول الله عند القحط. فهؤلاء الذين يحرمون التوسل هم في واد والإمام أحمد في واد. فالله نسأل بحق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يرحمنا ويجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعلنا هداة مهتدين، ويكرمنا برؤية حبيبه المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03 76-40-72. مجوهرات حراء.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة 05-8111-66.
4: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.

بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج. بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس شارع عزمي لبقاع بر الياس الجنوب صيدا بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77. باور جروب.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فقد روى البخاري رضي الله عنه من حديث عائشة رضي الله عنها في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. معناه من أراد أن يعرف خلق الرسول صلى الله عليه وسلم فليقرأ القرآن وليفهمه، فكل خصلة خير أمر الله في القرآن بالتخلق بها فهي من خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الأخلاق التي جاء بها القرآن الكريم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الأذى وكف الأذى عن الغير. فقد روى البخاري أيضا من حديث أنس بن مالك أنه قال في صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام: كان أحسن الناس خلقا وخلقا. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت بين شر جارين، عقبة بن أبي معيط وأبي لهب، كانا يرميان بما يخرج من الناس على بابي. أي أنه عليه الصلاة والسلام كان يتحمل أذاهما، مع أنه كان أشجع خلق الله تعالى على الإطلاق. وقد أوتي من القوة البدنية قوة 40 رجلا، ومع ذلك كان العفو خلقه، والصبر شيمته، وتحمل الأذى من الغير حاله ودأبه. وقد كان أحد أحبار اليهود من أهل المدينة قد اطلع في بعض الكتب القديمة أن نبي آخر الزمان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فأراد هذا الحبر اليهودي بعد أن هاجر الرسول إلى المدينة أن يعرف إن كان هذا الوصف ينطبق على الرسول صلى الله عليه وسلم، فعامل الرسول بدين مؤجل لأجل معلوم. ثم قبل أن يحل الأجل بثلاثة أيام جاء اليهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام مطالبا بالدين، وقال للرسول كلمة تهز المشاعر. فأراد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ينتقم منه، وكاد أن يبطش به، فنهاه الرسول الحليم الصبور صلى الله عليه وسلم. عندها علم اليهودي أن سيدنا محمدا هو رسول الله وأنه نبي آخر الزمان، فنطق بالشهادتين. وقد روى البيهقي في كتاب الأدب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ومعنى الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا ضامن ببيت في ربض الجنة، أي أطرافها، لمن ترك المراء وإن كان محقا. والمراء هو الجدل الذي لا يعود لمصلحة في الدين، لا إلى إحقاق الحق ولا إلى إبطال الباطل، إنما هو مجرد مجادلة. فمن ترك ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ضامن له أن يعطيه الله بيتا في أطراف الجنة جزاء له وفضلا من الله تبارك وتعالى. والمساحة الصغيرة في الجنة في أطرافها أو في وسطها أو في أعلاها خير من الدنيا وما فيها. قال: وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كافل وضامن ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، لأن الكذب لا يصلح في الجد ولا في المزح. والبيت الذي يكون في وسط الجنة أفضل من البيت الذي في أطرافها. قال عليه الصلاة والسلام: وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وحسن الخلق عبارة عن تحمل أذى الناس وكف الأذى عن الناس وبذل المعروف للناس، فهو يشتمل على ثلاث خصال. الخصلة الأولى تحمل أذى الناس، أي أن يصبر على أذاهم، وهذا من أركان حسن الخلق فيكظم غيظه. فعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء، رواه أبو داود والترمذي. وأما الخصلة الثانية فهي كف الأذى عن الناس، فلا يؤذي غيره ولا يلتزم أن يؤذي من يؤذيه، فهذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كذبه المشركون، قال له: مرني يا رسول الله فأطبق عليهم الأخشبين، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لعله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وأخرجوه بعد ذلك من مكة التي كانت أحب البلاد إليه، وقاتلوه وحاربوه، ومع ذلك لما عاد إلى مكة فاتحا قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنهم ولم يعاملهم بالمثل، وهكذا كل أنبياء الله يحسنون إلى من أساء إليهم، ولا يجعلون معاقبة الناس والانتقام عادة لهم. والخصلة الثالثة بذل المعروف للناس، ومعناه أن يحسن للناس، فقد روى البيهقي في كتاب الأدب الذي هو مؤلف في بيان مكارم الأخلاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر لما سأله: من نجاة يا رسول الله؟ قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. وهذه الخصال الثلاث كانت من أوصاف الرسول وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. ومن آثار صبره وعفوه عليه الصلاة والسلام أنه يوم أحد ابتلي بلاء شديدا، فقد كسرت رباعيته وشج رأسه الشريف حتى شق ذلك على أصحابه شقا شديدا، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وروى ابن حبان بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد من غلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. فالشديد هو الذي يغلب نفسه ويتمالك أعصابه، ولا أدب أحسن من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تعويد النفس على تحمل أذى الغير يكون وسيلة إلى الدرجات العلى. ومن كف نفسه عن الغضب حفظ نفسه ووقاها، فكم من معصية سببها الغضب، وكم من قطيعة رحم بين الأخوة والأقارب سببها الغضب. فحري بالمسلم أينما كان في بيته أو في عمله أو الطريق أو في أي مكان آخر أن لا يغضب لنفسه، وأن يكتم غيظه ويصون لسانه عن بذيء الكلام، وأن يعفو عمن ظلمه. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى، ونسأله أن يجعلنا من عباده المتخلقين بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار، صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
0: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها، Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24. كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
2: مستقبل الأولاد مسؤولية على الأهل، اختار الجامعة اللي بتحفظ الأمانة وبتقدم مستوى تعليمي عالي. Global University لمستقبل أولادكم. gu.edu.lb 71 3 58 058.

0: قصة وعبرة
1: أن رجلا عجوزا ركب قطارا مع ابن له يبلغ من العمر 30 عاما. كانت السعادة تغمر الابن بشكل لافت، وزادت بهجته أكثر عندما طلب منه أبوه الجلوس بقرب النافذة، فكان تارة يخرج يده من النافذة ويفتح كفه ويغلقه ويضحك، وتارة أخرى يصرخ قائلا: أبي انظر، وكأننا نتسابق مع الأشجار. وكان يجلس مقابل الأب وابنه زوجان ممتعضان من تصرفات الابن. فهمست الزوجة لزوجها قائلة: كيف لشاب 30 أن يتصرف كطفل هكذا؟ فابتسم الزوج ابتسامة اندهاش واستغرب. فجأة صاح الشاب: أبي إنها تمطر، وماء السماء لمس يدي. هنا لم يتمالك الزوجان نفسهما وسألا الأب بغيظ وجدية وقالا له: لما لا تزور طبيبا يشخص حالة ابنك؟ لربما تجد علاجا لتصرفاته هذه. نظر الأب إليهما بعطف وأجاب بغصة: إننا عائدان من آخر زيارة إلى المستشفى بعد علاج دام لي سنين، وهذه أول رحلة لابني بعد أن أصبح بصيرا لأول مرة في حياته.
2: حلو كتير هالقصة وفيها عبر كتير رح نعرفها مع فضيلة الشيخ عمر دية. أهلا وسهلا بكم.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم
3: ورحمة
2: السلام.
3: الله.
1: وعليكم السلام.
2: كيفك شيخي؟
3: الله يبارك بكم. الحمد لله بخير.
2: الحمد لله.
3: الله.
2: الحمد
3: الله
2: لله.
3: يبارك بكم ويحفظكم.
2: آمين وإياكم. شيخي، شو العبرة والفائدة اللي ممكن نخدها من هالقصة؟
3: حقيقة هيدي القصة سبحان الله الواحد لما يسمعها بيتفطن وبينتبه لبعض الأمور اللي نحنا كتير منتشرة بين الناس في هذه الأيام، وهي التسرع بالحكم.
1: نعم.
3: أو انشغال النفس بالأشياء اللي هي ما بتعني أصلا. يعني إذا منتطلع هذول اللي كانوا بالترند، إنه حالة هذا الولد أو الرجل 30 اللي هو كان مريض ومصاب ببلاء شديد، وكيف عم بيتصرف في هذه الحال، بالأصل هو لا يعنيهم، لكن هن شافوا شيء منهم معودين عليه خارج عن الذي ألفوه، فتسرعوا وانجروا إلى الحكم على هذا الإنسان بحالة معينة، حملوها أنه هو مريض نفسي، أنه عنده خلل بعقله أو نحو ذلك. هذا كله من مصائب التسرع وكمان إشغال النفس بما لا يعنيها. فعليا أغلب المشاكل اللي بتحصل هالأيام بسبب نحن نسميها سوء تفاهم أو نحو ذلك. هو بيشوف شغلة فبيقول هذا عمل هيك كرمال كذا وكذا، أو فلانة قالت لي هيك كرمال كذا وكذا، فبيصير هو بيبني قد يقال سيناريوهات بباله عن هذه الحادثة، شو الدوافع لإلها وشو اللي أدى لهون وشو الأسباب وشو الأغراض من وراها، وهذا خطر. أكثر المشاكل تحصل بسبب هذا. واللي أخطر منه كمان هو إساءة الظن بعباد الله. يعني هلأ هون ما عم نحكي ما كان في اتهامه بمعصي أو نحو ذلك، ولكن شرعنا وديننا وتعاليم نبينا عليه الصلاة والسلام حثتنا على التبين في الأمور قبل الحكم على الشخص وقبل الحكم على الحوادث اللي عم تحصل، الواحد يتبين منها.
1: نعم.
3: وما يعتمد على مجرد الظن. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. بعض الناس بسبب سرعة أو الشيطان بجرهم إلى الإسراع على الحكم بالأشخاص والظن السيء بعباد الله تعالى، وهذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. الظن الذي ذمه النبي عليه الصلاة والسلام هو أن الواحد يظن بإنسان بالمؤمن ظن سيء بلا قرينة معتبرة، وهذا لا ينبغي، هذا من معاصي القلوب التي نهى عنها شرعنا الحنيف. فالواحد ينبغي دائما بأحواله وبأموره يلتمس الأعذار للناس، حتى لو كان بمثل هالحادثة شاف شيء مخالف للي هو اعتاده، أو أحيانا مخالف للي هو بيحط بباله أنه أنا لو كنت محله لهذا الإنسان كيف بتصرف، مع أنه هو ما عارف حقيقة هذا الإنسان شو حالته هلأ، وشو اللي دفعه وشو اللي وصله لهون. فالواحد لو كان يعمل بنهج النبي عليه الصلاة والسلام ما بيسلك هذا الطريق اللي هو إساءة الظن والإسراع على الحكم على الناس، إنما يتبين عليه الصلاة والسلام. هيك علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام، هدانا إلى مكارم الأخلاق وإلى الأخلاق الحسنة.
1: نعم.
3: إذا نتطلع كمان بهالحادثة كيف إنه هن خلص ظنوا فيه الظن إنه هذا إنسان قليل العقل قليل الفهم أو نحو ذلك، ولكن في الواقع تبين لهم بعدين إنه هذا الإنسان كان عنده من الصبر وكان عنده من الاحتمال للبلاء الذي نزل عليه اللي هن ما بيتصوروه يمكن كانوا.
1: صحيح.
3: إنسان مر عليه فترة طويلة لا يرى لا يبصر، إنسان فترة طويلة في مستشفى عم بيتعالج، هذا بلاء شديد. نتطلع مع خروجه من ذلك ما ظهر عليه علامات سيئة، مش سيء الخلق، يعني هون كمان ننتبه، مش شافوا عليه أخلاق سيئة، مش شافوه عم بيتذمر على والده مثلا أو عم بيحكي بطريقة غير مناسبة أو نحو ذلك، لا بل بالعكس ظهرت عليه الطيبة. وهون مشكلة تانية كمان منتشرة عند كتير من الناس، لما يشوفوا واحد ظهر عليه علامات طيبة أو نحن بالعميم نسميها بساطة أو نحو ذلك بيحدوها أنه هذا شيء سيء، مع أنه هذا بالعكس، أنه الواحد يكون طيب وأنه يكون سمح وأنه يكون عنده هيدي المباسطة البساطة بالتصرف غير من دون تكلف، هذا شيء حسن. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من عباده الصالحين.
2: آمين. بارك الله بكم فضيلة الشيخ عمر ديا.
3: آمين. وبكم الله يحفظكم حبيب قلبي.
2: حبيب قلبي
3: الله
2: شيخ.
3: يكرمكم. آمين. الله إليكم.
2: آمين.
1: في أمان الله.
2: أمان الله.
1: كلام بمحله تبارك
2: سبحان الله.
1: الله. بارك الله فيكم.
0: قصة وعبرة.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة.
1: مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تلفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
3: اكيد.
2: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
3: اها.
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
3: تمام. شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98. سماك كومباني،
5: شركة السماك.

تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد، شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
1: عليه الصلاة وأزكى السلام.
0: احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع لحضور احتفالها الديني الكبير الذي يسبقه مسيرة للنوبة الرفاعية وذلك يوم السبت 29 من آب الجاري الساعة 8:45 مغربا في باحة مسجد الروضة. الدعوة عامة ويوجد مكان مخصص للنساء وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
2: ألو وينك؟
3: بدي وين؟
2: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
3: لحظة ما معي محل كل هون.
2: ما تعطى الهم بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
4: سلة الخير منكم للمحتاجين.

شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعلم

0: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أذكركم أيها الأحبة أن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى للاستماع إلى علم الدين. كنا نتكلم عن السجود في الدرس الذي مضى، وأفيدكم بهذه المسألة الفائدة. قال الإمام الأوزاعي رضي الله عنه: المستحب أن يكون أول ما يقع منه على الأرض في سجوده يديه. يعني إذا إنسان أراد أن يسجد وهو في الصلاة، يقول الإمام الأوزاعي المستحب أن يكون أول شيء يقع منه على الأرض، يعني قبل الركبتين، الكفين، أي أن ينزل على كفيه، ثم بعد ذلك يضع ركبتيه. هذا ما يقوله الإمام الأوزاعي، إنه أحسن. وشيخنا رحمه الله رحمة واسعة كان هكذا دائما، إذا أراد السجود ينزل بوضع الكفين قبل الركبتين، وإذا أراد الرفع منه للقيام يرفع الركبتين ثم يرفع الكفين. وقال مالك رضي الله عنه: إن شاء وضع اليدين أولا، وإن شاء وضع الركبتين أولا. يعني بعض الأئمة وهو الإمام مالك قال هو مخير، إن شاء وضع الكفين في الأول وإن شاء وضع الركبتين في الأول لا بأس. يعني إذا رأيتم إنسانا إذا أراد السجود وضع الكفين قبل الركبتين أو الركبتين قبل الكفين، كل لا بأس به. وإذا أراد أن يأخذ بكلام الإمام الأوزاعي فيفعل هذا الذي ذكرت لكم. قال المؤلف رحمه الله: العاشر الطمأنينة فيه في السجود. الحادي عشر الجلوس بين السجدتين. الثاني عشر الطمأنينة فيه. وعرفتم ما معنى الطمأنينة، سكونه كل الأعضاء دفعة واحدة مرة واحدة. الشرح في هذه الجمل ذكر ثلاثة أركان: أحدها الطمأنينة في السجودين، وثانيها الذي هو الركن الحادي عشر الجلوس بين السجدتين، وهو ركن ولو كانت الصلاة نفلا، لو كان يصلي السنة لابد أن يأتي بالسجود مرتين في كل ركعة وبالجلوس بين السجدتين. وثالثها الطمأنينة في هذا الجلوس، وهي ركن من أركان الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: الثالث عشر الجلوس للتشهد الأخير وما بعده من الصلاة على النبي والسلام، يعني أن يقول السلام عليكم حين يفرغ من الصلاة. الرابع عشر التشهد الأخير فيقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أو أقله. يعني هو ذكر ما هو أكمل، ما هو منقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، أو يقول ما هو أقل، سيأتي ذكره في شرح المؤلف، وهو: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا الأقل، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هنا يعني ينبغي أن ينبه الناس الذين أحيانا يستعجلون في قولهم التحيات، فإنهم في استعجالهم يحذفون الألف أحيانا، فيقول بعضهم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهذا مسموع من بعض الناس. لما قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين طير الألف، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا استعجل شو بيقول، ماذا يقول بعض الناس؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهذا نسمعه من بعض الذين يصلون أحيانا في المسجد، فإذا طارت الألف راح حرف من هذه الكلمة التي لابد منها، هل يصح منه ذلك؟ لا يصح. إذا فسد ركن من أركان الصلاة، الصلاة كلها لا تصح. لذلك نحن نؤكد على الناس، ننبه الناس، انتبهوا لهذا، اقرأوا، ترسلوا في القراءة، أخرجوا كل حرف من مخرجه، لا تستعجلوا، هذه صلاة عبادة عظيمة، انتبهوا لها. التحيات لله أي العظمة لله، لما نقول التحيات لله معناه العظمة لله، لأن الله تعالى هو أعظم من كل عظيم، أعظم من كل شيء قدرا، لا مساحة وحجما وجسما، لأن المساحة والحجم والجسم كل هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. التحيات لله العظمة لله، أي أن الله أعظم من كل عظيم قدرا، لا حجما ولا مساحة. روي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما، وقيل معناه الملك. شو يعني الملك؟ تتذكروا لما قرأنا الآية في سورة القصص، كل شيء هالك إلا وجهه، قال البخاري إلا ملكه، أي سلطانه. الله له سلطان على هذا العالم، العالم يهلك وصفة الله لا تهلك، هذا المعنى. كل شيء هالك إلا وجهه، يعني أن العالم يهلك وسلطان الله، صفة الله لا تهلك، لأن الله أزلي وصفات الله أزلية سبحانه وتعالى، والله لا يتغير. فتتذكروا قلت لكم عن بيان ابن سمعان، هذا كان في عصر السلف، لما قرأ هذه الآية قال الله شيء والعالم شيء، العالم يهلك والله يهلك ولا يبقى إلا هذا الجزء منه، الوجه اللي هو هذا الجزء. هذا كان بعصر السلف الصالح، وكان يعتقد هذا الاعتقاد، وصار في عنده طائفة تتبعه. أنه بعض الناس بيقول لك فلان اللي أنت عم تقول عنه من أهل الضلال، بيعمل محاضرة بيحضره 10,000 واحد، بيحضره 10,000 واحد، ولا يغرنك كثرة الهالكين، العبرة بأن توافق شرع الله. العلماء ماذا قالوا؟ قال أسلك طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. يعني أنت مطلوب أن تتمسك بالحق ولو قل الذين يتمسكون بالحق. ما الرسول أخبر عليه الصلاة والسلام، ما من يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. والرسول أخبر أنه سيؤتى بآدم في يوم القيامة ويسأل، يقال له أخرج بعث ذريتك من النار، فيقول وكم بعث ذريتي من النار، يعني من النسبة اللي رايحة على جهنم والنسبة اللي رايحة على الجنة. فيقال له الملائكة تقول له من كل 1999، من كل 1999 لوين رايحين؟ على جهنم. فمنقول اللهم سلمنا، لما نسمع هالكلام نقول يا رب نجنا، يا رب سلمنا. لأنه بعض الناس بيقول لك كل هدول ضالين، بيقول لك كل هدول عم يكفروا، اللي عم يشبهوا رب العالمين، واللي عم بيقول الله خلق الجسم ثم الإنسان هو يخلق الفعل، بيقول لك كل هدول كفار، كل هدول من أهل الضلال. وقيل معناه الملك، وقال بعضهم سلام الخلق لله. والصلوات، الصلوات الخمس، منقول التحيات المباركات الصلوات، والطيبات الأعمال الصالحة. الشرح أن من أركان الصلاة وهو الركن 13 الجلوس للتشهد الأخير وما بعده، وللتشهد أقل وأكمل، يعني في شيء يتم به الركن في شيء بيكون أكمل، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومش صحيح اللي بيقولوا بعض الكذابين، بيقولوا الرسول لما طلع بليلة المعراج صار حوار بينه وبين الله وبين الملائكة، صار كل واحد يقول جملة على زعمه، أنه هو قال التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، قامت الملائكة قالت له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أنه صار حوار على زعم. كل هذا كذب، لأن هذا الألفاظ اللي ذكرناها أوحي بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، لما فرضت الصلوات. متى فرضت الصلوات؟ في ليلة المعراج، في ليلة المعراج، فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغ الصحابة، فصار بعضهم إذا أراد الصلاة يقول السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، ولا يفهمون المعنى الفاسد منه، لأن الله هو السلام، أي ذو السلامة من كل نقص، والجلوس نقص، والجهل نقص، والقعود نقص، والنزول والصعود الحقيقي نقص، وكل ذلك لا يجوز على الله. من أسماء الله السلام، ما معنى السلام؟ ذو السلامة من كل آفة ونقص. بعد أن صار هؤلاء يقولون هذا، الرسول قال لهم لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، أي هو ذو السلامة من كل نقص وآفة، بس أكيد ما كانوا بيفهموا هذا المعنى. ونزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحيات، وهن عاملين على زعمنا مركبين أنه لما كان في السماء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل أنهم يفترون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس بيعملوا لها تمثيلية، بعض الناس الله تعالى أعطاهم قوة في التعبير، بعض الناس الله أعطاهم قوة في لسانهم، فبيهم شو بيعمل؟ التحيات لله، بل شو يرش يقول لك أشعر بدنه، فقالت الملائكة، بيتأثروا الناس اللي ما عندهم علم بيتأثروا. مثل واحد مرة وقف من كبار مشايخ المجسمة وماسك الميكروفون عم بيروح ويجي على المسرح، مثل ما بيعملوا بالتمثيليات عم بيروح ويجي على المسرح، شو قال لهم؟ يأتي آدم فيأتي الناس إلى آدم، يا آدم اشفع لنا إلى ربك، فيقول نفسي نفسي، بصير بيعمل هيك. آدم لا يخاف يوم القيامة، بس لما قال لهم هيك شو حيتصوروا؟ نخايف. لما قال نفسي نفسي يعني تهمني نفسي، ويقول لست لها، يعني لست لهذه الشفاعة اللي أنتم عم تطلبوها، لأن الشفاعة العامة في يوم القيامة لمين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بس بهالشكل اللي هو عم بيعمله وماسك الميكروفون عم بيصرخ وصوته قوي، الناس بتصير بترجف وبيتأثروا لأنه جهال. لو كانوا يعرفون لقالوا له سيدنا آدم لا يخاف. فإذا جاءوا إلى سيدنا إدريس، إذا جاءوا إلى سيدنا نوح لما يقول لكن اذهبوا إلى نوح، فيقول نفسي نفسي لست لها، يعني لست لهذه الشفاعة، تهمني نفسي، مش معناته أنه خايف، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه آية في القرآن، والرسول لا يقول كلاما يخالف القرآن. لما يجوا عن سيدنا موسى، لما يجوا عن سيدنا عيسى، لما يجوا عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يسجد لله تبارك وتعالى، يقال له ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، فيسأل الله تعالى الشفاعة العامة لمين؟ للمسلمين. أنه بعض الناس سمعت من بعض المشايخ أدعياء العلم قالوا أنه فيشفع الرسول لكل الناس، وكيف بده يشفع لكل الناس؟ الله قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الكفار ممن ارتضى؟ أعوذ بالله. ولا يرضى لعباده الكفر. القرآن ما بيتناقض، وحديث الرسول لا يتناقض مع القرآن. شفتوا شو بيعملوا بالناس الجهال؟ شفتوا اللي بيصدقهم وين بيصير؟ وفي بداية هذا الحديث اللي هو في البخاري، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فبينهم كذلك، لأنه في أهوال يوم القيامة، إذ استغاثوا بآدم، حفظتوا النص، إذ استغاثوا بآدم. شو بيقولوا المشبه المجسم نفاة التوسل؟ يقولوا إذا استغثت بغير الله أشركتها. مين اللي عم بيقول إذا استغاثوا بآدم؟ الرسول عن المسلمين، يتكلم الرسول في يوم القيامة، وهذا في صحيح البخاري، يعني أنهم يستغيثون بآدم، آدم نبي الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول يشفع الشفاعة العظمى. شو يعني هون الشفاعة العظمى؟ التي تشمل كل المسلمين، يعني من أمته ومن الأمم الأخرى من المسلمين، لأنه تذكرون قلنا تدنو الشمس من رؤوس العباد إلا من حفظه الله تبارك وتعالى، فينتقلون بالشفاعة العظمى من موقف اللي فيه صعوبة وشدة إلى ما هو أخف. أما الكفار ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فينتقلون من شدة إلى أشد، لا يخفف عنهم، لأنه بس هن هيك بيصوروا للناس هؤلاء، لأنني سمعت من أكثر من واحد ممن يقال لهم دعاة قالوا الرسول في يوم القيامة عنده الشفاعة العظمى الشاملة فبيشفع للكل، يوهمون الناس أن الرسول يشفع لمين؟ للكفار، والعياذ بالله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الذي يشفع بإذن الله يشفع للمسلمين، والرسول له الشفاعة العامة الشفاعة العظمى التي بها يشفع للمسلمين من أمم جميع الأنبياء، فينتقلون من مما هم فيه إلى ما هو أخف بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا سألك الكفار شو بتقول؟ ينتقلون من شدة إلى أشد، لأنه لا يخفف عنهم العذاب. الكفار شفتوا كيف بيخربطوهم للناس، شفتوا شو بيعملوا بالناس، شفتوا الإنسان الذي لا يتعلم ما يحفظ به عقيدته كيف قد يزلزلوه ويوقعوه، لأنه بيقولوا له أنه هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بيكون أحيانا الحديث صحيح بس يضعونه بطريقة بتوهم من الشخص اللي عم يسمع، يتوهم منه مرادهم ما هم يريدونه من الاعتقاد الخبيث اللي هلأ حذرنا منه. وللتشهد أقل وأكمل، فأقله الذي لا تصح الصلاة بدونه: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد ذكره المؤلف رحمه الله في المتن. فإذا فرغ من التشهد، في أشياء تستحب بعد التشهد، والصلاة الإبراهيمية، الصلاة الإبراهيمية الركن منها اللهم صل على محمد، البقية سنة أن تقولها في الصلاة، مش معناته تتركها، لا، الأحسن أن تأتي بها كاملة. فله أن يدعو بما شاء من دين ودنيا، يعني بعد أن تفرغ من التشهد والصلاة الإبراهيمية لك أن تدعو بما شئت في صلاتك من أمور الدين ومن أمور الدنيا، لكن شو الأحسن أن تدعو بأمور شو؟ الدين أكيد، أن هو الأهم، هو الذي نحتاجه أكثر من أمور الدنيا. والأفضل أن يدعو بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب النار، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. وهذا الحديث يا أحبابنا رواه البخاري ومسلم. كان الرسول عليه الصلاة والسلام بعد التشهد والصلاة الإبراهيمية يقول: اللهم إني أعوذ بك من النار، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، في صحيح البخاري ومسلم. شو في هون بالدعاء؟ من شو؟ من عذاب القبر. كيف بيجي واحد يدعي العلم والدعوة إلى الله بقول ما في عذاب في القبر؟ وهي الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا ذلك. إذا واحد قال لك كيف الرسول يقول ذلك وهو لا يخشى عليه العذاب؟ الرسول يعلمنا صلى الله عليه وسلم، فإذا علمنا يثاب على تعليمه لنا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يقول: يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. يعني يقولوا كثير الرسول، هل يخشى على الرسول أن يزيغ يعني؟ لا، صلى الله عليه وسلم، لكن يعلمنا: يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. هذا توحيد، توحيد الله في الفعل، الرسول علمنا إياه. يعني الله هو الذي يصرف القلوب. بيجوا المعتزلة بيقول لا، نحن إذا وجهنا حالنا لمطرح نحن اللي منروح عليه. جعلوا مشيئة الله مغلوبة على زعمهم. يا مصرف القلوب، يعني الله تعالى هو يتصرف بقلوب العباد، هو يقلبها كيف يشاء. صرف قلوبنا، يعني الذي يصرف القلوب على الطاعة إلى الطاعة هو الله، على طاعتك. يعني نسأل الله أن يصرف قلبنا إلى طاعته، يعني بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا إنسان الله تعالى شاء له أن يكون مهتديا يكون مهتديا، إذا شاء الله تعالى له أن يكون ضالا يكون ضالا على حسب مشيئة الله. فإذا واحد قال لك كيف هيك؟ لكن الإنسان عشو بيتحاسب؟ عشو بينكتب عليه المعاصي؟ مطلوب يكون عندكم جواب. هذا الإنسان إنما يكتب عليه إذا فعل معصية لأنه وجه قصده نحو هذا الفعل، ليس لأنه خلق هذا الفعل. الخلق لله تعالى، وهذا اللي بيسموه العلماء الكسب، وهو توجيه العبد قصده نحو العمل فيخلقه الله عند ذلك. هذا أحباب نحفظها الجمل، حظ العبد من عمله، توجيه القصد نحو العمل، هذا حظ العبد من عمله. أما الخلق فلله لا شريك له، ذكرنا الآية لا شريك له، يعني الله وحده الذي يخلق ما يكون منك أنت من فعل باختيارك وما يكون بلا اختيارك، وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم ومنه نتعلم، كان إذا رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من الغزو يقول لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لاحظوا الجملة، وهزم الأحزاب وحده. هلا ظاهرا لما راح الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وغلبوهم للكفار، ظاهرا من هزمهم للكفار؟ الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ماذا يقول؟ وهزم الأحزاب وحده. شو يعني وهزم الأحزاب وحده؟ بينما بحسب الظاهر الرسول والصحابة هزموا الأحزاب، يعني الله وحده الذي خلق ذلك. هذا توحيد كمان، هذا توحيد اللي منقوله من احنا وصغار منقوله بالعيد، وفيها توحيد، وهي كلام منقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مع كل هذا بيجوا المعتزلة بيقولوا لا، نحن اللي بنخلق العمل اللي بنعمله بإرادتنا. بيقولوا لا، أنت إذا كنت اخترت الضلالة فأنت خالفت مشيئة الله والعياذ بالله، جعل الله تعالى مغلوبا، نعوذ بالله من شره. وهذا الحديث قلنا في الصحيحين في البخاري ومسلم. فائدة، ويجوز أن يقول يعني في جلوسه في الصلاة بعد أن يفرغ من التحيات والصلاة الإبراهيمية، اللهم ارزقني جارية حسنة أو زوجة صالحة مثلا، وضيعة بيت يعني أو أرض أو كذا، أنه هذا جائز في الصلاة لأنه هذا من مخالف للشرع. أما إن دعا الله بمعصية في الصلاة تفسد صلاته، إن دعا بمعصية تفسد صلاته بذلك. وخلص فلانا من الحبس، أحيانا شخص بيكون صاحبه محبوس فبالصلاة بيجي يقول اللهم خلص فلانا مع ذكر الاسم كمان من الحبس، وغير ذلك مما يجوز الدعاء به. كل هذا يجوز أن يقوله خارج الصلاة، يعني الذي يجوز خارج الصلاة يجوز ضمن الصلاة من الدعاء. وقال أبو حنيفة، انتبهوا، لا يدعو في الصلاة إلا بالأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ألفاظ القرآن، أنه بس هذا اللي مسموح عند أبي حنيفة أن تدعو به في صلاتك، مأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو يشبه ألفاظ القرآن. فالأحسن أن تلتزم بذلك، الأحسن أنك تلتزم بالمأثور حتى توافق أبا حنيفة. روى البخاري ومسلم أن أبا بكر الصديق قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني شيئا أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. مسألة، ويكره أن يقرأ القرآن في التشهد. شفتوا القرآن في الأصل قراءته شيء محمود، لكن أن تقرأه في مثل هذا الموضع مكروه، العلماء يقولون. شو يعني مكروه؟ يعني لا ثواب لك، فإذا اترك ذلك. ويكره أن يقرأ القرآن في التشهد لأنها حالة في الصلاة لم تشرع فيها القراءة فكرهت فيها، كالركوع والسجود. أيضا مكروه أن تقرأ القرآن في الركوع، ومكروه أن تقرأ القرآن في السجود، مش حرام بس ليس موضعا لقراءة القرآن. يعني أن تترك ذلك وتشتغل بالمأثور هنا أولى، حتى تتبع ما قلنا، اتبع ولا تبتدع. الخامس عشر، قال المؤلف رحمه الله، الخامس عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقلها اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. إذا أردت الكمال والثواب الكامل لابد أن تأتي بالغنة، الثواب الكامل، اللهم اللهم صل على محمد، مش صلي صلي خطاب الأنثى. والفقهاء يقولون من خاطب الله خطاب الأنثى وهو يعلم المعنى يكفر، لأن هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. هون صلي من حيث الفعل، هذا يسمى فعل أمر، لكن نحن نطلب من الله سبحانه وتعالى ولا نأمر الله. يعني هن لما يحكوا بالإعراب، وإن قالوا فعل أمر، يريدون بذلك أن هذا الفعل صورته صورة فعل الأمر. نحن لا نأمر الله سبحانه وتعالى، مثل لما يقولوا مثلا علمت الله أكبر كل شيء، مثلا بدون يعربوا لفظ الجلالة الله. فإذا قالوا لفظ الجلالة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، هون هذا العلماء يقولون هذا ليس حراما وليس ممنوعا، هذا حكم على اللفظ. أنت عم تحكم على اللفظ من حيث الإعراب، من حيث وقوعه في الجملة، شو محله هذا من الإعراب هذا اللفظ، فهذا ليس منكرا وليس حراما. بعض العلماء يقولون إذا ذكر لفظ الجلالة فتقول لفظ الجلالة منصوب على التعظيم، لفظ الجلالة مرفوع على التعظيم، يعني بيكتفوا بهذا القدر، بس ما في بأس. اللهم صل على محمد، صلي يعني نسأل الله أن يزيد محمدا شرفا وتعظيما، هذا معناه صلي على محمد. الشرح ليس المراد به تعيين هذا اللفظ بحروفه بحيث لا يجوز إبدال كلمة منه بغيرها، بل يصح صلى الله على محمد ونحوه. هلا إذا جاب الشدة قال محمد محمد، بس ما جاب الغنة صحت الصلاة، بس ما بيأخذ الثواب الكامل. إذا أردت الثواب الكامل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وخارج الصلاة، لا بد أن تأتي بالشدة وشو كمان الغنة. فإذا أتى بالشدة دون الغنة ما بيأخذ الثواب الكامل، وثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كبير، فما تروحوا على حالكم. اليوم شفت واحد حاطين على التلفزيون بالأخبار شيخ وعراسه لف عمره شي 90 سنة، عم يسألوه موضوع، فقال له إن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. يحترق قلبك عليهم انه انت عمرك صار، يعني واحد اعماره امتي الرسول قال بين 60 و70، انه لا حفت قبره ولا يصلح اللفظ الى الان. هذا اذا بده يتعلموا منه الناس مثل هذا شو حيقولوا؟ صلى الله عليه وسلم. طب لما يقول صلى الله عليه وسلم صلى على الرسول؟ لا، من انا وصغير بسمع مشايخ هون بلبنان، ما قلت لكم اهلاتنا كانوا يخدونا على المساجد يقولوا صلى الله عليه وسلم، اكثرهم هيك بيقولوا، بس يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم، ما بيقولوا النبي كمان هيك بالشدة، بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم هيك بيقولوا. ليس لهم ذلك، هذا تحريف وتبديل وتغيير، لا يجوز هذا الأمر، التحريف هذا والتبديل لا يجوز. الناس بسبب بعد عن علم الدين، يعني لما يفوتوا على المدارس اللي بيسموها إسلامية قبل ما يكون في مدارسنا بفضل الله، شو كانوا يعلمون؟ أظن كتير منكم فات بهذه المدارس شيء من السيرة، شيء عن بر الوالدين، شيء عن الغزوات، شيء عن بعض أحكام الصلاة وبعض أحكام الوضوء والطهارة، ما بيعلمون العقيدة. ولما كانوا يعلمون التجويد من نحن وصغار، عشو بيركزوا؟ الغنة، الإخفاء، الإقلاب، الإظهار، المد الطبيعي، المد المتصل، المد المنفصل، ما بيركزوا على مخارج الحروف. وبيكون هو الشيخ نفسه اللي عم بيعلمنا ما بيخرج الحروف من مخارجها. لما كنا ندرس بالمدرسة كنا 36 طالب نحن وصغار بالابتدائي، يجي الشيخ اللي عراسه لفة يقول هلأ هيدا ما كانوا يقسمون، تعرفوا هيك بيطلعوا أربعة بقسموا 36 هيك، شو بيعمل هالصف هيدا؟ يلا يقرأ قرآن كريم. فعم يقرأ، كيف بده ينتبه شو عم بيقول كل طالب هيدا؟ والصف الثاني خلص هذا يقرأ هذا، وإذا واحد غلط هون على زعمه بيضرب الكلب، وهذا لا يجوز بالشرع، بقول مش طلعت غلطة من هون، يوم بيضربهم كلهم. واحد ثاني كان يجي لعنا افتح لي الكتاب يا ابني صفحة كذا، رأيناه. هذا اسمه أستاذ شو دين، يعني مؤتمن اللي عم يدرس الرياضيات بالأجرة كمان مؤتمن، بس هذا شو الأمانة أثقل عليها إذا الإنسان بده يعلمهم الدين للأولاد. فإذا كان هني بيشوفوا هالصورة هدول الأولاد شو بيصيروا، بياخدوها مزح ولعب، بيقولوا ما هو جاي ينام، أو هداك بيقول يلا أقروا وبيطلع صوت، بيصيروا بيعلوا صوته مشان ما يسمع مزبوط هذا الشيخ اللي عم يدرس. هذا من نحن وصغار. شو يعني لما أقول لكم من نحن وصغار؟ يعني من أكثر من 60 سنة، يعني تقريبا 60 سنة. فإذا كان من هداك الوقت شوفوا كيف الخراب بلش ينخر باللي هن بيجوا باسم أنهم يعلمون الدين، فما بيهتموا بهذه الأمور اللي نحن تعلمنا نهتم فيها ونعلم الناس أن يهتموا بها لصحة العمل. قال المؤلف رحمه الله: 16 السلام وأقله السلام عليكم، مش سلام عليكم، في ناس كتير بيقولوا سلام عليكم. الشرح: من شروط إجزاء السلام الإتيان بأل، فلا يكفي سلام عليكم، كمان بعض الناس بيقولوا سلام عليكم، وكذلك لا يكفي إبدال كلمة عليكم بعليك، السلام عليك إذا قال بدون ميم، وتشترط الموالاة بين كلمتيه، يعني ما يترك فاصلا طويلا بين السلام وبين كلمة عليكم، وأن يكون بحيث يسمع نفسه ككل ركن قولي، إذا بتتذكروا ببداية الأركان، وكونه مستقبل القبلة بصدره إلى تمامه، يعني بده يقول السلام عليكم كل الصدر إلى أن نطق بالميم صدره إلى القبلة، لكن هو من حيث السنة يبدأ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لكن يتكلم هون عن الإجزاء، يعني حتى يكون معتبرا صحيحا لابد أن يكون صدره، ما عم يحكي عن وشه، يبدأ بوجهه يكون مستقبل القبلة، لكن لما يفرغ بيكون صار إلى اليمين، وبالسلام الآخر بيكون صار إلى اليسار، وذلك بالإتيان بميم عليكم، أما أكمله فيحصل بزيادة ورحمة الله، يعني يفهم من ذلك أنك إذا قلت السلام عليكم بس حصل الركن، وإذا أردت الكمال تقول السلام عليكم ورحمة الله لهذه الجهة، والسلام عليكم ورحمة الله لهذه الجهة. هذا، وبارك الله فيكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم أكرمنا في شهر رمضان برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم أكرمنا برؤية رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأفض على قلوبنا من بركاته عليه الصلاة والسلام، وعطف قلبه الشريف علينا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا، وأصلح أزواجنا، وأصلح أحبابنا. اللهم أحينا حياة طيبة، وانصرنا على المفسدين، وانصرنا على من يعادينا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
1: شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

منحاك نفس الود من نفسيهما، كانا إذا سمعا أنينك أسبلا، دمعيهما أسفا على خديهما، وتمنيا لو صادفا بك راحة بجميع ما تحويه ملك يديهما، فنسيت حقهما عشية أسكنا تحت الثرى.

فلا تلحقنهما غدا أو بعده حتما كما لحقاهما أبويهما، ولتندمن على فعالك مثلما ندما هما ندما على فعليهما. بشراك لو قدمت فعلا صالحا وقضيت بعض الحق من حقيهما، وقرأت من آي الكتاب بقدر ما تستطيعه وبعثت ذاك إليهما، فاحفظ حفظت وصيتي واعمل بها، فعسى تنال الفوز من بره.

0: سامع.
1: أصدقائي المستمعين، ألف ألف أهلا وسهلا بكم برحاب حلقة جديدة من برنامج جمال يوم الجمعة، مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. دايما منحب يوم الجمعة باعتباره يوم عظيم البركة، الإكثار من الصلاة والسلام على هذا النبي الكريم. تعرفوا أنتوا أنه ذكر النبي عليه السلام يفرح القلوب ويؤنس الأجواء، بالإضافة إلى أنه ذكر الله تعالى فيه الطمأنينة فيه السكينة. فلذلك برنامجنا فيه ذكر لله، فيه ابتهال إلى الله، فيه مدح للنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وثناء على هذا النبي الكريم وعلى صحابته وآله الأعلام، بالإضافة إلى أناشيد جميلة جدا بيختارها لإلنا زميلنا مهندس الفترة المخرج مجد. بنوجه له تحية كبيرة، إله لزميلي إيمان بغرفة الكنترول. منرحب فيهم إذن، ومنرحب فيكم كلكم وما كنتوا مين ما كنتوا بهاللقاء الجديد لليوم الجمعة. إذن برنامجنا بلش، منرحب فيكم كلياتكم ومنقول لكم ألف أهلا وسهلا بكم.

إذن هذا النبي الكريم، الأرض تهتز لمولده طربا، ويغيض ماء وتنطفئ نار، وتتزلزل الأرض بالأكاسرة، وترتج له قلوب القياصرة. مولد لا كالموالد، ومولود أعظم من كل مخلوق. كل خير وصلنا فمن النبي صلى الله عليه وسلم استقيا، كل أجر كسبناه فقد دلنا عليه ومنه استفيد. عرفنا الله بهداه وآمنا كما علم، ولله أسلمنا على منهاجه، ففرحنا بميلاده وسعدنا بإرشاده. ظهوره نعمة الله علينا، وبروزه أوصل نور الحقيقة إلينا. فلا غروة إن اجتمعت الأمة منذ مئات السنين على إعلان السعادة في 12 من ربيع الأول من كل عام في كل بلاد الإسلام إلى يومنا هذا، إلى ما شاء الله، شاكرين الله تعالى على ميلاد الرحمة المهدات، إمام التقات وشمس الوعات وقائد الدعات وسيد النبيين والمرسلين محمد بن عبد الله خير المخلوقين، صلوا عليه وسلموا تسليماً.

في كل الأرض حيث كان إسلام ومسلمون يكثرون من الخير الذي يفعلونه في كل يوم من غير نكير، فالأمة كل يوم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأمة كل يوم من يحدث عن فضائله الشريفة وصفاته العظيمة وجميل خصاله، في كل يوم في الأمة من يتصدق حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكر ذلك أحد، حتى أولئك الذين ينكرون الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. فمن أين لأي كان أن يخصص يوم المولد بتحريم الإكثار من قراءة القرآن وقراءة السيرة النبوية والتصدق حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر المشروعات التي يؤجر عليها المسلم في كل يوم؟ أما كفانا أن أبناءنا صاروا يعرفون أسماء لاعبي كرة القدم في أمم الأرض، ولا يتقن كثير منهم عد عشرة من أسماء الصحابة؟ أوليس من المعيب أن ينشغل أناس في نهي المحتفين بولادة خير الناس وأشرف الناس محمد صلى الله عليه وسلم، بدل أن ينشغلوا في زجر الناس عن حرام ومعاص ولهو وشبهات؟ ما معنى أن يعمل أناس وباسم الإسلام بانتقاد من يعظم المولد الشريف، وأرض المسلمين مغتصبة والعدو يستبيح الأرض والعرض؟ ما العيب إن أحببنا نبينا صلى الله عليه وسلم حتى شكرنا ربنا بقراءة القرآن والصدقة وإطعام الطعام حبا بنبينا على إنعام الله علينا بإشراق أنوار النبوة وطلوع شمس الرسالة؟ مليار وزيادات يحتفون ويفرحون بحب وبحب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، تراهم يمدحون وينشدون. الأمة بأسرها، علماؤها وعامتها، فقيرها وغنيها، الرجل والمرأة والطفل والشيخ والكهل، كل قلب فيه إسلام وإيمان يتحرك بالحب والتعظيم إن قيل له هذا أوان ذكرى مولد النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

إن وجود القدوة الحسنة في حياة المرء ضرورة لابد منها ليحتذي بها الإنسان ويكتسب منها الصفات الفاضلة والمنهج السليم، سواء في طاعة الله تعالى، في أداء العبادات والفرائض، أو التعامل مع الناس وتزكيتها وتدريبها على الأخلاق الفاضلة، أو مع الأهل والأبناء داخل الأسرة من أجل بناء أسرة متماسكة، أو مع المجتمع من حوله في أمور الدين والدنيا وهكذا. ومن أجل ذلك جعل الله تعالى الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة التي يحتذى به حتى يعيش الناس مع هذا الدين والرسول صلى الله عليه وسلم واقعا حقيقيا بعيدا عن الأفكار المجردة. فكان هذا الرسول عليه الصلاة والسلام خير قدوة للأمة في تطبيق هذا الدين ليكون منارا لها إلى يوم القيامة. والرسول عليه الصلاة والسلام كان قدوة حسنة في مجالات الحياة المختلفة، ومن أهمها أخلاقه في بيته. هذه دعوة لكل الآباء، لكل الأشخاص يلي عندهم أهل بالبيت، يلي عندهم زوجة، أولاد، أم، أب عايشين معهم، أو أصدقاء أو أحباب. لقد وصفت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها خلق النبي صلى الله عليه وسلم حين قالت: كان خلقه القرآن. فانبثقت سائر أعماله عليه الصلاة والسلام من هذا الخلق العظيم الذي أشار إليه القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان هذا الخلق واضحا في بيته مع زوجاته الكريمات وبناته الفاضلات، حيث كان يحدثهن بأطيب الكلمات وأرق التعابير، وكان يداعبهن ويلاطفهن ويدخل السرور إلى قلوبهن ويعدل بينهن. شوفوا ما أحلى الأخلاق العالية بوقت عم نسمع كتير من مشاكل مع الزوج يلي بده يظهر رجوليته المزعومة على مرته وعلى أولاده، فبصير بيضربه بيعيط بدون سبب، بدون سبب، بس عشان هيك يقول له: أنا الرجال، أنا ماسك البيت. تعال هون، اسمع شو عم نحكي عن النبي الأعظم اللي هو أفضل منك ومني وأفضل من الناس كلهم. شوفوا شو كان يعمل رسول الله في بيته وهو القائد العظيم. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، يعني عمل قرعة بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل قرعة إذا أراد السفر، فمن يخرج اسمها من بين نسائه تسافر معه. وتقول عنه أيضا: كان بشرا عليه الصلاة والسلام، كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه يعني إذا كان في حشرات مؤذية، ويحلب شاته، ويخدم نفسه. يفعل هذا وهو نبي الأمة وقائدها. ليش؟ يريد أن يعلم أمته من بعده أن الإنسان مهما على شأنه واسمه يجب عليه أن لا يتكبر ولا يتجبر، بل ينبغي عليه أن يحافظ على تواضعه وحلمه. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله.

أما أخلاقه مع الناس عليه الصلاة والسلام، كان نبينا صلى الله عليه وسلم على درجة رفيعة من الخلق العظيم مع صحابته الكرام رضوان الله عليهم، فلم يكن يستعلي على أحد منهم، بل كان يقابلهم بالوجه الحسن المبتسم ويكلمهم بأسلوب هادئ رزين، ويشاركهم في أفراحهم وأتراحهم، وكان يعامل الصحابة جميعا معاملة واحدة، حتى يظن أحدهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعامل أحدا بمثل ما يعامله من الرفق واللطف. كما أنه عليه الصلاة والسلام كان يشاورهم في الحروب دون تمييز أو تفريق بينهم عربا كانوا أم عجما، فقد أخذ برأي سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق في غزوة الأحزاب، وجعل بلالا الحبشي مؤذنه الخاص. فينبغي أن يلتفت الزعماء والمسؤولون والتجار والعلماء والموظفون وسائر الناس إلى هذه الأخلاق النبيلة التي اتصف بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، ليجعلوها صفة دائمة في حياتهم مع الناس، فلا يتكبروا على عباد الله، ولا يظلموهم، ولا يغشوهم، ولا يصعب أمورهم، فإن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الاقتداء بأعماله كلها. بدي هون لفتة كريمة صغيرة قبل ما نكفي الكلام عن أخلاق النبي العالية. كان سمحت الشيخ نزار حلبي رحمة الله عليه، كل واحد يحكي معه من أحبابه ومن تلاميذه يظن هذا اللي عم يحكي معه إنه الشيخ نزار لإله، إنه هذا من كتر ما كان في علاقة وطيدة وكان يهتم بأمور أحبابه، مثل سمحت الشيخ حسام قراقيرة حفظه الله، كان يهتم بكل واحد من أحبابنا ومن إخواننا اهتمام خاص، حتى يظن الواحد منهم أنه عم بيعامله الشيخ معاملة مثل ما عم بيعاملها لغيره من اللطف والرقة والحنان. وهذا اللي أخذوه من حبيبنا وتاج راسنا من سلطاننا، من السلطان الهرري رحمه الله، يلي أخذ واستقى هذه الأخلاق العالية من صحابة النبي، يلي أخذوها من الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. لذلك أحبابنا بحياتنا العملية مهم جدا أنه نتعامل هالتعامل الحسن مع الكل، مع الصغير والكبير، ما نفرق، لأنه هذا غني بدي أمله وبدي أرحب فيه وبدي سمعه الكلام اللبق والحسن، ولأنه فقير خلص ما بهتم فيه ولا بتعامل معه. بالعكس بدك تعمل عشان نفسك تعلمها هالنفس الأمارة بالسوء إلا من رحم الله، عشان تعلمها كيف تتعامل مع الكل. لما تشوف الفقير اهجوم عليه وبوسه واسأله عن حاله وشو أخباره، حتى لا تعود نفسك إنه هذا الفقير بحب الكلمة الطيبة، بحبك أنه تتعامل معه معاملة حسنة، وهيك تكسب له قلبه، ولعله إن شاء الله تعالى يدعي لك دعاء يستجيب ربنا عز وجل لهذا الدعاء. ما بتعرف تعرفوا المثل العامي اللي بيقول المركب اللي ما فيه شيء لله بيغرق، فدائما خلي عملك يكون لله، تبسمك في وجه أخيك صدقة، معاملتك مع الناس الآخرين بنية حسنة لتقريبهم إلى الدين. وقبل ما نترك شوي زميلنا مجد يسمعنا الإنشود اللي بعد، بدي أقول لكم كمان شغلة مهمة جدا. لما كنا كفريق إنشاد نزور مولانا الشيخ عبد الله رحمه الله في بيته لنأخذ من علمه ومن إرشاداته ونصائحه، أنا سألته أمام الجميع: مولانا، نحن نمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى، فهل هناك نية مخصوصة؟ قال: تنوون استمالة قلوب الناس لتعلم علم الدين. شوفوا هالنية العظيمة جدا، بنخاف على الناس، لذلك بدنا نقربهم لحتى يتعلموا الدين، لحتى يطبقوا الدين، لينجوا يوم القيامة. يا سلام ما أجملها من نية، وما أجمله من علم، وما أعظمه من عالم رحمه الله رحمة واسعة.

نتابع نحن وياكم هالفقرة المهمة جدا يلي عم نحكي فيها عن أخلاق النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. ومنرحب مجددا بكل أحبابنا المستمعين يلي عم بيتابعونا عبر صفحات إذاعة نداء المعرفة. منرحب كمان بضيوفنا يلي عم بيشوفونا اليوم من وراء الإزاز, يعني حد الزميل مجد اللي بيقعد بيسمعكم هالأشياء الجميلة جدا. كمان منرحب بضيوف يلي قاعدين معه عم نشوفهم ويشوفونا. ومنقول لكم أصدقائي إن شاء الله تعالى بتكون عم تكسبوا الخيرات بسماعنا وبالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدي أحكي لكم شوي عن شوفوا هالفقرة ما أجملها وما أعظمها بهالوقت الصعب يلي نحن عايشين فيه. لقد أدهشت الكثيرين معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أعدائه وهو متمكن منهم, أضران يقتلهم كلياتهم, ومع ذلك فلم يظهر في التاريخ أرحم منه مع أعدائه رغم ما كان يلاقيه منهم من الأذى والعذاب. فعندما فتحت مكة ودانت لدين الإسلام القبائل والوفود وصار جميع الأعداء الذين كانوا يحاربونه بالأمس ويحاربون دعوته تحت يده وتصرفه, نادى فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش, ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا, أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وعندما ذهب إلى الطائف لعله يجد من ينصره هناك, استقبله بنو ثقيف بالصد ولحقه صبيانهم بالحجارة والشتائم حتى دميت قدماه الشريفتان. فجاءه ملك الجبال وقال له: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين لفعلت. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله تعالى من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وهون النقطة, فما أحوج الناس إلى هذا الخلق العظيم في هذا العصر ذي الأمواج المتلاطمة, حيث حلت القساوة في الغالب محل الرحمة, والرذيلة محل الفضيلة, والنفاق محل الصدق والإخلاص, وجميع الأخلاق السيئة معاول هدم ودمار, والمشاهد المأساوية التي نعاينها على مدار الساعة ما بين القتل والتشريد والحرمان والفقر هي من نتائج غياب هذه الأخلاق والقيم التي جاء بها رسول هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. لذلك عم بحكي هالكم كلمة لحتى أنا استفيد منها والكل يستفيدوا منها ويعرفوا شو كان يتعامل هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم, إن كان مع صحابته الكرام ومع المسلمين قاطبة أو مع الأعداء, لتشوفوا رفعة هذا الدين العظيم ورفعة هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

لم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم بحث المسلمين على عيادة المرضى، بل كان وهو الذي تحمل هموم الأمة يعود أن يزور المرضى يخفف عنهم ويسليهم. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إنا والله قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، وكان يعود مرضانا أن يزور مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو للمريض ويبشره بالأجر والمثوبة جزاء له على صبره على المرض الذي لحق به، فيهون بذلك عليه الأمر ويرضيه به. تروي أم العلاء فتقول: عادني أي زارني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، فقال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. كانت هذه بعض المشاهد المختارة من سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم الحافلة بالمواقف التي تظهر عظيم خلقه، كيف لا وهو أشرف وأعظم خلق الله، ولقد مدحه الله تعالى في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. اللهم اجعلنا ممن يتخلق بخلق النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ومنهجه قولا وفعلا وعملا، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.

إذن أحبابي مستمرين معكم بعد عنا دقائق معدودة وبتنتهي رحلتنا لليوم مع برنامج جمال يوم الجمعة اللي عم تسمعوا عليها مباشرة عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع وعبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. بذكركم بذكر نفسي بما أنه اليوم الجمعة بتعرفوا أنتم مثل ما بخبركم دائما هذا اليوم يوم عظيم البركة ويستفاد منه بكثرة الدعاء وكثرة الصلاة والسلام على هذا النبي الكريم. فأضم فيكم أخلص النية لله تعالى وأصلوا على رسول الله وادعوا الله عز وجل بلفظ صحيح ونية طيبة خالصة لعلكم بإذن الله تعالى تنالوا الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى.

إذن كنا حابين نبقى مع الأنشودة الجميلة جدا بكلماتها اللي ألفتها زميلتنا الأستاذة ريما قصقص، بنوجه لها تحية كبيرة، واللي بيأديها حبيب قلبنا زميلنا علي صقر، هو وخيه هادي كمان ما شاء الله عليه هالأداء الراقي جدا. منوجه كمان تحية لعمهم محمد ولوالدهم زكريا، العيلة الطيبة يلي عم بتحفونا بهالأشياء الجميلة جدا. الله تعالى يقويهم ويقوي كل منشد طيب مخلص لله سبحانه وتعالى، وكل من يسعى لنشر مدح النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بطريقة سليمة بلفظ سليم بين الناس. أحبابي، إذا حبيت أن أوجه لهم تحية كبيرة لكل هالفئة الحلوة اللي عم بيخلوا حياتنا هيك مليئة بالأشواق والإشراق واللهفة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ما بدي كتير كتر كلام لأنه عم بيأشر لي زميلي مجد أنه خلص الوقت. بارك الله بكم وإلى اللقاء بإذن الله تعالى يوم الجمعة المقبل.

0: الله عليه وسلم،
1: فأخبرت بذلك زوجها عبد الله فقال: هذه كرامة للمولود الذي في بطنك. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول.

كانت آمنة وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات. فأوحى الله تعالى إلى رضوان: يا رضوان زين الجنان وصف على غرفها الحور والبلدان.

0: فح المسك الذكية وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية وافرش سجادة القرب والوصال للمصطفى المصلي في محراب الكمال.
1: وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين، ونودي في أقطار السماوات فهبط الأمين إلى الأرض بالملائكة المقربين، وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة تربض ورفرفت الأطيار، وكل ذلك بأمر الملك الجبار.

محمد صلى الله عليه وسلم صاحب اللواء المرفوع المعقود، محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الحق وخير الخلق، محمد صلى الله عليه وسلم نور العيون وحبيب القلوب، محمد صلى الله عليه وسلم كريم أتى بخصال الكرم، محمد صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله، محمد صلى الله عليه وسلم صفوة خلق الله، محمد صلى الله عليه وسلم فخم مفخم بطل مقدام، محمد صلى الله عليه وسلم شفيق عطوف رؤوف حليم، محمد صلى الله عليه وسلم سبب في وجود الدنيا، محمد صلى الله عليه وسلم حبه واتباعه فوز وعز، محمد صلى الله عليه وسلم دعا إلى أقوم سبيل، محمد صلى الله عليه وسلم سيرته أحسن السير، محمد

الحمد لله على نعمة ولادة محمد صلى الله عليه وسلم. شرف الله العالم بمولد محمد صلى الله عليه وسلم. زين محمد صلى الله عليه وسلم بجمال الخلق والخلق. حقيقة فضل محمد صلى الله عليه وسلم لا يدركها إلا الله. محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة. إذا اشتد الظلام فالقائد محمد. صلى الله على محمد في الرخاء والبلاء. القائد محمد صلى الله عليه وسلم.

المولد السعيد يعود من جديد. كل النجاح في اتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جمعنا على محبة محمد صلى الله على محمد. هو محمد ومحمود وأحمد المنصور صلى الله على محمد. هو صاحب المفاخر والمآثر صلى الله عليه

يشوقنا من قبتكم يا رسول الله أنوارها الخضر، يا رسول الله نحبك نحبك، نحب من تحب، نحب ما تحب، نحب من يحبك، نحب هداك، نشتاق لقاك، نطيب بمدحك، نهنأ باسمك، نفتخر بسيرتك، نسعد بذكرك، محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الدرجة العليا.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن الله تبارك وتعالى أثنى على نبيه الكريم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. الله سبحانه وتعالى أكد على عباده الاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث إنه كان أحسن عباد الله خلقا. ثم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وقد ثنى عليه، فمن أحاديثه الصحيحة الثابتة عنه المتصلة الأسانيد ما رواه ابن حبان في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال لسليم بن جابر رضي الله عنه: وإن امرؤ شتمك بما لا يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه. أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الأفضل في معاملات الناس أن تقابل الإساءة بالإحسان، فإنه وإن كان جائزا أن يقتص المؤمن ممن ظلمه بالمثل، لكنه صلى الله عليه وسلم أرشد في هذا الحديث إلى أن الكمال هو التجاوز. وروى ابن حبان أيضا بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد من غلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. وهذا وصف من يتحلى بثلاثة أمور: أن يصل من قطعه، ويعطي من حرمه، ويعفو عمن ظلمه. وقد جاء ذلك في حديث رواه البيهقي في كتاب الآداب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر رضي الله عنه لما سأله: ما النجاة يا رسول الله؟ قال له: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم أن تصل من قطعك، فمعناه أن الرحم لها حق الصلة، والصلة الكاملة للرحم هي أن يصل الرجل رحمه الذي يقطعه، أي يزور من لا يزوره من أرحامه كما يزور الذين يزورونه. لا يقول: هذا رحمي لا يصلني فأنا لا أصله، بل يصله، فلا يقابل قطيعته بالقطيعة، بل يقابل القطيعة بالصلة. ثم صلة الرحم إما بمجرد الزيارة، وإما بالإحسان إليه مما رزقه الله تعالى من الرزق، إن كان ذلك الرحم بحالة الضرورة، فبطريق الوجوب صار فرضا على هذا الذي عنده ما يزيد على حاجته أن يحسن إلى رحمه الذي هو بحالة الضرورة، فإن لم يفعل فإنه قاطع رحم، وقاطع الرحم عذابه شديد عند الله تعالى. حتى إنه ورد فيه حديث رواه البخاري وغيره: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم لا يدخل الجنة مع الأولين، بل يدخلها مع الآخرين، لأن المؤمنين لا يدخلون الجنة كلهم دفعة واحدة، بل منهم من يدخل الجنة قبل الآخرين 500 عام. يوم القيامة يوم طويل، القدر الذي يمضي على البشر قبل أن يستقروا إليه في جهنم أو في الجنة زمان طويل، وذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بقوله: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا اليوم الطويل يجعله الله سبحانه وتعالى على الأتقياء من المؤمنين أخف من صلاة فريضة، وذلك لأن المؤمن الكامل في ذلك اليوم مملوء سرورا، فلا يجد الخوف والحزن موضعا في قلبه، امتلأ القلب سرورا. حر الشمس ذلك اليوم الذي هو أضعاف مضاعفة على حرها في الدنيا هو لا يقاس منه شيئا، بل يجعله الله سبحانه وتعالى في ظل العرش. فمن أكرمه الله سبحانه وتعالى من المؤمنين ذلك اليوم يكونون في ظل العرش، لا يجدون مس حر الشمس بالمرة، إلى أن يقضى بين العباد، فيبعث من بعث إلى الجنة ويبعث من بعث إلى النار. فقوله صلى الله عليه وسلم: أن تصل من قطعك، معناه أن تقابل القطيعة بالصلة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وتعطي من حرمك، معناه أنه ينبغي للمؤمن أن يتوخى الإعطاء مما رزقه الله تعالى من المال الحلال لمن لا يعطيه، فهذا هو الكمال. أما أن يتوخى بإعطائه من يعطيه ولا يعطي من لا يعطيه، هذا مكافأة، والمكافأة فيها ثواب. إذا أسدى إليك شخص معروفا، فإذا كافأته بمعروف من مثله أو من نوع آخر من الإحسان، فهذا من جملة الحسنات التي أمرنا بها. حتى إنه إذا لم يكن عند المسلم مقدرة على أن يكافئه بالمثل، يكافئه بالدعاء له، فإذا قال: جزاك الله خيرا، أو جزاه الله خيرا، وهو لا يستطيع أن يقابله بمثل ما فعل معه من المعروف، يكون قد كافأه. هذه الدعوة لها أثر كبير عند الله تبارك وتعالى، قوله للذي أحسن إليه: جزاك الله خيرا. لكن إن استطاع لا يقتصر على الدعاء، بل يقابله بالمثل. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا شديد العناية على المكافأة لمن أسدى إليه معروفا بالمال. يسدي إليه الرسول أكثر مما أسدى إليه ذلك الرجل، حتى إنه مرة اقترض من رجل إبلا صغيرة، فرد له صلى الله عليه وسلم رباعيا، والرباعي هو الذي تجاوز 5 سنوات في العمر. الإبل الذي تجاوز 5 سنوات قابله، وهذا قيمته أضعاف أضعاف ما اقترضه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الشخص. وقال أيضا إرشادا لأمته إلى مكارم الأخلاق: خيركم أحسنكم قضاء. المعنى أن الإنسان إذا اقترض من إنسان فالذي يكون قضاؤه أحسن، أي بلا مماطلة مع الزيادة، هذا أكمل عند الله تعالى من الذي يرد القرض بالمثل. فالذي يرد القرض بلا مماطلة بأكثر من المثل بأحسن مما اقترضه، هذا من خيار الأمة. فخيركم من كان أحسن في رد الدين، أي يزيد عند الرد على المقدار الذي اقترضه، وهذا فيه ثواب ولا يسمى ربا، لأنه لم يشترط ذلك عند العقد. وأما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وتعفو عمن ظلمك، فهذا يتوافق مع حديث آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. ثم إنه من كظم غيظا وكان قادرا على تنفيذه له ثواب جزيل عند الله تبارك وتعالى، وله من الحور العين يوم القيامة ما له. وقد روي عن زين العابدين رضي الله عنه أن جارية له أحرقت غلاما له فمات، وكان ذلك خطأ منها، فقرأت قول الله سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ، فقال كظمت غيظي. قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين، قال لها اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى. وكل هذا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهاكم قصة تشهد على صحة ما نقول. كان أحد أحبار اليهود من أهل المدينة يسمى زيد بن سعية، اطلع في بعض الكتب القديمة التي أنزلها الله تعالى على بعض أنبيائه أن نبي آخر الزمان يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. فأراد هذا الحبر اليهودي بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أن يعرف هل ينطبق على محمد النعت المذكور في نبي آخر الزمان أن حلمه يسبق جهله، وأن شدة الجهل عليه لا يزيده إلا حلما، أي أنه مهما أوذي لا يوصله أذى الناس إلى التحامق، بل لا يخرج عن مقتضى الحكمة. فأراد أن يمتحن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعامله بدين مؤجل إلى أجل معلوم. ثم قبل أن يحل الأجل بثلاثة أيام تعرض هذا اليهودي زيد بن سعية للمطالبة بالدين، فنال من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة تهز المشاعر. فأراد بعض الصحابة وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ينتقم منه من شدة تغيظه عليه، لأنه أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاد أن يبطش به فيقتله، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرف الحبر زيد أن تلك الصفة والنعت المذكورة في وصف محمد صلى الله عليه وسلم منطبقة عليه، فعرف أن محمدا هذا هو ذاك النبي الذي بشر به الأنبياء، فتشهد شهادة الحق، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فهذا يا إخوتنا مثال واحد من أمثلة أعلام نبوته الكثيرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا بحسن الخلق، إنه على ما نسأله قدير، وبعباده لطيف خبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 51 من سورة المائدة إلى الآية 96 من سورة المائدة بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، فقد عصم الله تعالى أنبياءه الكرام من الوقوع في المعاصي الكبيرة والصغيرة التي فيها خسة قبل النبوة وبعدها.

ومن بين هؤلاء الأنبياء العظماء المعصومين سيدنا يوسف الذي كان شديد الجمال، فوسوس الشيطان لزليخة امرأة الوزير العزيز، والذي ترعرع سيدنا يوسف في منزله فأرادت فعل الفاحشة معه، ولكن يوسف نبي لا يفعل الزنا ولا يهم به، فخوفها من عذاب الله ولم يلبها فيما طلبت، وتكررت محاولاتها عدة مرات، كان آخرها عندما جمعت نساء المدينة ليرين جماله الذي فتنت به، فعاودت طلبها منه أمامهن جميعا، وهتكت حجاب الحياء وتوعدته بالسجن إن لم يفعل ما تطلبه من الفاحشة، فقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، من باب أن السجن أسهل عليه وأهون من الوقوع في المعصية، لا أن دخول السجن مما يحب ويرغب به. وأما زوج زليخة فإنه لما ظهر له براءة يوسف لم يتعرض له، بل حبس زوجته في بيتها لا تخرج إلا بإذنه، فاحتالت بعد ذلك بجميع الحيل حتى تحمل يوسف على موافقتها على الفاحشة، فلم يلتفت يوسف إليها، فلما أيست منه احتالت في طريق آخر وقالت لزوجها: إن هذا العبد العبراني فضحني بين الناس وقال لهم: إني راودته عن نفسه وأنا لا كما حبستني، فبدا للعزيز وأهل مشورته مع ما رأوا من علامات براءة يوسف أن يسجنوه كتمانا للقصة كي لا تشيع بين الناس، وللحيلولة بينه وبينها إلى مدة انقطاع الخبر.

وأدخل يوسف السجن بدون ذنب، وكان يعلم المسجونين الإسلام ويدعوهم إليه ويرغبهم فيه، وكان ذا أخلاق عالية. فإذا مرض الرجل من أهل السجن قام ليزوره ويعينه، ومن احتاج جمع وسأل له، وكان يصلي الليل كله، وطهر به السجن واستأنس به أهله، فأحبه صاحب السجن ووسع

0: وكان في حبسه حتى غضب الملك على خبازه وساقيه، وذلك أن الملك طال عمره في الحكم، فمله المعارضون المتخفون من أشراف مصر فأرادوا المكر به واغتياله وقتله، فأغروا خبازه واسمه مجلث وساقيه واسمه نبوى، أن يسماه في طعامه وشرابه، فقبل الخباز وأبى الساقي بعد أن وافق أول الأمر، فوضع الخباز السم في الطعام، فلما حضر الطعام قال الساقي للملك: أيها الملك لا تأكل فإن الطعام مسموم، وقال الخباز: أيها الملك لا تشرب فإن الشراب مسموم، فقال الملك للساقي: اشرب، فشرب فلم يضره، وقال للخباز: كل، فأبى، فجرب الطعام على بهيمة فماتت مكانه، فحبسهما ليعرف من دفعهما لهذا الفعل، وصادف دخولهما دخول يوسف عليه السلام.
1: عفوك اللهم عنا يا إلهي نتمنى.
0: وكان يوسف قد قال لأهل السجن: إني أعبر الأحلام وأؤولها. فرأى هذان الفتيان حلمين أثناء نومهما في ليلة واحدة، فقاما مكروبين. فقال لهما يوسف: ما لي أراكما مكروبين؟ فقال الخباز: رأيت في منامي كأني خبزت خبزا في ثلاثة أفران، وجعلته بعد الخبز في ثلاث سلال، فوضعتها على رأسي، فجاءت الطيور الكاسرة فأكلت منه ونهشت. وقال الساقي: أما أنا فقد رأيت وكأني في بستان، وإذا فيه أصل نبتة وعليها ثلاثة عناقيد من عنب أبيض، فعصرتهن في ثلاث أوان، ثم صفيته فسقيت الملك كعادتي فيما مضى، ثم قالا: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. وقبل أن يؤول يوسف هذين المنامين ألهمه الله أن أحد السائلين سيصلب ويموت، ولا شك أنه متى سمع ذلك عظم حزنه واشتدت نفرته عن سماع التعبير، فرأى أن الصلاح أن يقدم قبل ذلك ما يؤثر معه بعلمه وكلامه، فابتدأ بترغيبهما بأن يشاهدا معجزة دالة على صدقه ونبوته كي يتبعا دينه الإسلام، فقال: لا يجيئكما غدا طعام إلا نبأتكما به قبل أن يأتي، لتعلما أني على علم، فقالا: افعل. فقال لهما: يجيئكما كذا وكذا. فلما أتى اليوم التالي كان كما قال، وكان هذا من علم الغيب الذي كشفه الله ليوسف عليه السلام.

0: فدعاهما إلى الإسلام ليسعدا به، وخاطبهما فقال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بيّن يوسف أن هذه الأصنام التي يعبدونها ذليلة مقهورة، إذا أراد الإنسان كسرها وإهانتها قدر عليها، والله هو الواحد في ملكه القهار لعباده الذي لا يغلبه شيء، وهو الذي لا مثل له ولا يشبهه شيء من خلقه، وليس جسما مؤلفا من انضمام أجزاء بعضها إلى بعض. ولما شرح لهما الإسلام وأنه هو المنجي في الآخرة من الخلود الأبدي في النار، قال للساقي: ما أحسن ما رأيت، أما حسن العنبة فهو حسن حالك، وأما الأغصان الثلاثة فثلاثة أيام يوجه إليك الملك عند انقضائهن، فيردك إلى عملك فتصير كما كنت بل أحسن. قال الخباز: بئس ما رأيت، أما أنت فتدعى إلى ثلاثة أيام فتصلب وتأكل الطير من رأسك. فقال: والله ما رأيت شيئا. فقال يوسف: رأيت أو لم تر على زعمك، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ثم قال يوسف للساقي: اذكرني عند الملك واذكر ما رأيته وما أنا عليه من تعبير الرؤى، وأخبره أني مظلوم محبوس بلا ذنب. فخرج الاثنان بعد ثلاثة أيام كما أخبر يوسف، وقتل الخباز مجلث، وأعيد الساقي نبوى إلى عمله، فأنساه الشيطان بمشيئة الله تعالى أن يذكر ما طلبه منه يوسف عند الملك، فبقي في السجن 7 سنين.
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
0: لما دنا فرج يوسف عليه السلام، رأى الملك الريان بن الوليد رؤيا أفزعته، فجمع أهل مشورته، ذكر لهم أنه رأى في المنام كأنما خرج من نهر يابس 7 بقرات سمان في أثرهن 7 ضعاف، وقد أقبلت الضعاف على السمان، فأخذن بآذانهن فأكلنهن كلهن إلا القرنين، ورأى 7 سنبلات خضر قد أقبل عليهن 7 يابسات، فأكلنهن حتى أتينا عليهن فلم يبق منهن شيء، وبقيت اليابسات كما كن، وكذلك البقر كن ضعافا، فلم يزد فيهن شيء من أكلهن للسمان. فلم يدر القوم جوابا وقالوا: أضغاث أحلام، أي منامات مختلطة. عندها تذكر الساقي نبوى الذي كان حاضرا في مجلس الملك سيدنا يوسف، فاستأذن الملك وقال له: إن في الحبس رجلا فاضلا صالحا كثير العلم كثير الطاعة، قصصت عليه أنا والخباز منامين، فصدق في الكل وما أخطأ في حرف، فإن أذنت مضيت إليه وجئتك بالجواب. فأذن له، فذهب إلى خارج المدينة حيث السجن، ودخل إلى يوسف وذكر له المنام الذي رآه الملك. فعند ذلك ذكر له يوسف تعبيرها من غير تعنيف للساقي في نسيانه ما أوصاه به، ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك، وقال: البقرات 7 السمان والسنبلات الخضر سبع سنين مخصبات، وأما البقرات الضعاف والسنبلات اليابسات فسبع سنين مجدبات قاحلات. فينبغي أن يزرع الناس سبع سنين متواليات متتابعات، ثم بعد ذلك سيأتي سبع سنين شداد، فيأكل أهل مصر مما ادخروه وخزنوه، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس. زاد يوسف على رؤيا الملك شيئا لم يره، ولكنه من علم الغيب الذي آتاه الله إظهارا لفضل سيدنا يوسف وإعلاما لمكانه من العلم ومعجزة له. فقال: إن القوم سيغاثون بعد القحط بالمطر.

0: عاد الساقي إلى الملك فأخبره بما قاله يوسف عليه السلام، فسر بهذا التعبير وأرسل خلفه. فلما جاء الحارس ليأخذ يوسف ويخرجه أبى أن يخرج إلا أن تظهر براءته عند الملك مما نسب إليه، وأنه حبس بلا جرم. وكان تأخير الخروج من يوسف صبرا وتأنيا وطلبا لإظهار البراءة. وقال للحارس: قل للملك أن يستقصي عما نسب إلي وينظر في أمري. فعاد الحارس إلى الملك يبلغه بجواب يوسف، فجمع الملك النساء اللاتي تكلمن عليه وبينهن زليخا، فاعترفن كلهن أن يوسف صادق لم يرتكب الفاحشة، وأن زليخا هي التي راودته عن نفسه وهو أبى. لما ثبت للملك براءة يوسف مما نسب إليه وفهم صبره وجلده وعظمت منزلته عنده وتيقن حسن خصاله، وأرسل خلفه فأتي به إلى الملك. فلما دخل عليه باللغة العربية قال الملك: ما هذا اللسان؟ أي ما هذه اللغة؟ قال: هذا لسان عمي إسماعيل. ثم دعا له بالعبرانية فقال: ما هذا اللسان؟ قال: لسان آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وكان الملك يتكلم بسبعين لغة، فكلما تكلم الملك بلغة أجابه يوسف بها. فأعجب الملك أمره مع ما رأى من حداثة سنه، إذ كان له يومئذ 30 سنة. ثم أجلسه الملك على سريره وقال له: أحب أن أسمع منك رؤياي التي رأيتها. عندها تحققت معجزة كريمة للنبي يوسف، فكشف الله له فقال: نعم أيها الملك، رأيت 7 بقرات سمان بيضاء حسان، كشف لك عنهن النيل فطلعن عليك من شاطئه تسيل ضروعها لبنا، فبينما أنت تنظر إليهن وتتعجب من حسنهن، إذ نضب النيل فغار ماؤه وابتلعته الأرض وبدا يبسه، فخرج من طينه ووحله 7 بقرات ضعاف ضامرات البطون ليس لهن ضروع، ولهن أنياب وأضراس، وأكف كأكف الكلاب، وخراطيم كخراطيم الفيلة. فاختلطن بالبقرات السمان فافترستهن افتراس السباع، فأكلن لحومهن ومزقن جلودهن وحطمن عظامهن، فبينما أنت تنظر وتتعجب كيف غلبنهن وهن ضعاف، ثم لم يظهر منهن سمن ولا زيادة بعد أكلهن، إذ 7 سنابل خضر طريات ناعمات ممتلئات حبا وماء، وإلى جانبهن 7 يابسات ليس فيهن ماء ولا خضرة في منبت واحد، عروقهن في الثرى والماء. فبينما أنت تقول في نفسك: أي شيء هذا؟ هؤلاء خضر مثمرات، وهؤلاء سود يابسات، والمنبت واحد وأصولهن في الماء، إذ هبت ريح فبعثرت الأوراق من اليابسات السود على الخضر المثمرات، فأشعلت فيهن النار فأحرقتهن، فصرن سودا مغبرات، فقمت من نومك مذعورا أيها الملك. فقال الملك مندهشا: والله ما شأن هذه الرؤيا؟ وإن كان عجبا بأعجب مما سمعت منك، فما ترى في هذه الرؤيا أيها الصديق؟ فقال يوسف عليه السلام: أرى أن تجمع الطعام وتزرع زرعا كثيرا في هذه السنين الخصيبة، فإنك لو زرعت على حجر أو طين لنبته وأظهر الله فيه النماء والبركة، ثم ترفع الزرع في قصبه وسنبله تبني له المخازن العظام، فيكون القصب والسنبل علفا للدواب وحبه للناس، وتأمر الناس فيرفعون من طعامهم إلى مخازنك الخمس، فيكفيك من الطعام الذي جمعته لأهل مصر ومن حولها، ويأتيك الخلق من النواحي يشترون منك، ويجتمع عندك من الكنوز ما لم يجتمع لأحد قبلك. فقال الملك: ومن لي بتدبير هذه الأمور؟ ولو جمعت أهل مصر جميعا ما أطاقوا، ولم يكونوا فيه أمناء. فقال يوسف عليه السلام عند ذلك: اجعلني على خزائن الأرض، أحفظها وأنا أمين عليها. فوافق الملك وفوض إليه أمر مصر، وعزل العزيز عما كان عليه، وجعل يوسف مكانه. ولم يلبث الوزير السابق إلا قليلا حتى مات. ولما مر يوسف في موكبه رأته زليخة، وكانت قد كبرت في السن، فبكت ثم قالت: الحمد لله الذي جعل الملوك بالمعصية عبيدا، والحمد لله الذي جعل العبيد بالطاعة ملوكا. فضمها إلى من يعيلهم ويعينهم ويكفيهم من الأهل والأقارب، حتى ماتت عنده ولم يتزوجها.
1: أنبياء الله جاءوا للورى هدى، للهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة.
0: ولما فوض الله أمر مصر إلى يوسف تلطف بالناس، وجعل يدعوهم إلى الإسلام، حتى آمن به الكثير منهم، وأقام فيهم العدل فأحبه الناس. ثم دخلت السنون المخصبة، فأمر بإصلاح المزارع، وأمرهم أن يتوسعوا في الزراعة، فلما نضجت الغلة أمر بها فجمعت، ثم بنى لها المخازن فجمعت في تلك السنة غلة ضاقت عنها المخازن لكثرتها، ثم جمع عليه غلة كل سنة كذلك،

حتى إذا انقضت السبع المخصبة وجاءت السنون المجدبة. فقال يوسف: هذا أوان القحط. ونادى في أرض مصر: معاشر الناس، منذ الآن لا يزرع أحد زرعا كي لا يضيع البذر هباء فلن يطلع شيء. ويروى أنه جاءت تلك السنون بهول عظيم لا يوصف. فلما دخلت أول سنة من سني القحط استنفذ فيها كل شيء أعدوه في بيوتهم في السنين المخصبة، فجعل أهل مصر يبتاعون الطعام من خزائن يوسف، فباعهم أول سنة بالنقود حتى لم يبق بمصر دينار ولا درهم إلا قبضه، وباعهم في السنة الثانية بالحلي والجواهر حتى لم يبق في أيدي الناس منها شيء، وباعهم في السنة الثالثة بالمواشي والدواب حتى احتوى عليها أجمع، وباعهم في السنة الرابعة بالعبيد والإماء حتى احتوى على الكل، وباعهم في السنة الخامسة بالعقار والضياع حتى امتلكها كلها. والكل يأكل من خزائنه لا يجوع منهم أحد. فقال الناس: والله ما رأينا ملكا أجل ولا أعظم من هذا. فقال يوسف للملك: كيف رأيت صنع ربي فيما أعطاني؟ والآن كل هذا لك، فما ترى فيه؟ فقال الملك: فوضت إليك الأمر فافعل ما شئت. فقال يوسف الواثق بالله والمتوكل عليه حق توكله بتواضع: إني أشهد الله وأشهدك أني أعتقت العبيد من مصر عن آخرهم، ورددت على أهل مصر أموالهم وأملاكهم، ورددت عليك ملكك بشرط أن تعمل بشريعة الإسلام. وأسلم الملك وكثير من الناس بتوفيق الله تعالى ورحمته وتمكينه ليوسف عليه السلام. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبعد، لقد أكرمنا الله تعالى ببعثة الأنبياء ومن علينا بأن جعلنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء كلهم من البشر الذكور اصطفاهم الله على جميع خلقه، صادقون فيما يبلغونه عن الله تعالى، مؤيدون بالمعجزات الظاهرات الباهرات الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم. والمعجزة لا يستطيع أحد أن يقابل الأنبياء بمثلها، فهي أمر سالم من المعارضة بالمثل، بخلاف ما يفعله السحرة والمشعوذون. لذا يجب طلب علم الدين الذي به تعرف مكانة الأنبياء وصدقهم. والمسلم المتتبع لشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أنه أعظم وأكثر الأنبياء معجزات. وفي ذلك يقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره البيهقي في كتابه الاعتقاد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حن الجذع، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه فسكن. وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام. وفي حديث أبي ذر الغفاري أن الحصيات كانت تسبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في يد سيدنا أبي بكر، ثم في يد سيدنا عثمان بن عفان. وفي قصة أحد أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن جحش عسيبا، أي غصنا من نخل، وكان قد ذهب سيفه فرجع في يد عبد الله سيفا. وكذلك في قصة بدر حصل هذا الأمر مع عكاشة الذي انقطع سيفه فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم عودا، فإذا هو سيف أبيض طويل القامة، فلم يزل عنده حتى مات. وفي قصة بدر أيضا أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه فسالت على وجنته، فرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه مكانها، فكان قتادة لا يدري بعد ذلك أي عينيه أصيبت. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم شهادة الذئب له بالرسالة، وكذلك الرضيع والصبي الذي لم يشب ولم يتكلم بعد شهدا للنبي بالرسالة. وختاما، يجب معرفة أن الأنبياء عليهم السلام بعدما ماتوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتنا معروضة عليه وأن سلامنا يبلغه، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه وعلى إخوانه الأنبياء، واسألوا الله أن يثبتنا على دين الأنبياء، دين الإسلام.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وإخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الله تبارك وتعالى يخبرنا في هذه الآية بأنه هو خلق السماوات والأرض. السماوات ذكرت في القرآن بلفظ الجمع في عدة مواضع، وفي بعض المواضع بلفظ الإفراد. أما الأرض فلم تذكر في القرآن إلا بلفظ الإفراد، لكن المعنى الجنس، أي جنس الأرض، لأن كلمة الأرض إذا أريد بها الجنس تشمل الأراضي كلها، وهي سبع، كما أن السماوات سبع. الله تعالى قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. ورد عن عبد الله بن عباس بإسناد صحيح أنه يوجد في كل أرض مثل ما على هذه الأرض، أي مما عدا البشر، أما البشر فلا وجود لهم في تلك الأراضي الستة، إنما وجود البشر في هذه الأرض، ثم كل أرض تحت الأخرى، ليست كل واحدة بجنب الأخرى. روى أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعا أن بين كل سماء وسماء 500 عام، وأن سمك كل سماء كذلك، وأن بين كل أرض وأرض 500 عام. ثم بعد الأراضين السبع جهنم، وأما الجنة فإنها فوق السماوات السبع، لها أرض خاصة بها، ليست هي مرتكزة على السماء السابعة، بل لها أرض مستقلة ولها سقف وهو العرش. من يكون في الجنة يرى فوقه العرش، لكن بمسافة بعيدة. ومعنى خلق أنه أوجدها بعد أن كانت معدومة. وأما الأيام الستة فقد قال كثير من السلف من المفسرين وغيرهم إن كل يوم من تلك الأيام الستة قدر 1000 سنة. ثم خلق الله تبارك وتعالى في اليوم السادس آدم عليه السلام، آخر الخلق، بعد أن خلق البهائم والطيور والحشرات بما في ذلك من القرد وسائر الوحوش والحشرات. بعد كل ذلك خلق الله آدم، ثم أخبر الله تبارك وتعالى بأنه مستو على العرش. وقوله تعالى ثم استوى على العرش، ليس المعنى إن الله تبارك وتعالى كان مشتوى